0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أسعد الله صباحكم بالخير متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم على الهواء مباشرة في برنامج هذا الصباح الإخباري حتى تمام الثامنة في مطالعة إخبارية صباحية لأبرز وأهم الملفات والمستجدات الإخبارية.
1: صباح الخير،
0: أنتم تستمعون إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM. أهلا ومرحبا بكل المتابعين والمستمعين. اليوم هو الثلاثاء 23 من يونيو حزيران لعام 2026 الموافق 8 من محرم لعام 1448 للهجرة.

هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، أنس القاضي، وتحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. في حالة الطقس المتوقعة لهذا النهار متابعينا الكرام، وفق الأرصاد الجوية الفلسطينية يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة في القدس المحتلة هذا اليوم وفق الأرصاد تصل إلى 28 درجة مئوية. غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بواقع درجة مئوية واحدة، تولي درجات الحرارة ارتفاعها أيضا يوم الخميس المقبل لتصل إلى 30 درجة مئوية نهاراً.

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في التداولات المالية لهذا الصباح سجلت استقرارا في الأسواق المحلية، إذ يصرف الدولار بشيكلين وسبع وتسعين أجورة، والدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل وتسعة عشرة أجورة، فيما استقر اليورو عند مستوى ثلاثة شواكل وأربعين أجورة. وهذه الأسعار متابعين الكرام هي المتداولة في الأسواق المالية والبورصة، قد يطرأ عليها تغيير طفيف في محلات الصرافة حسب العرض والطلب وهامش الربح المحلي.

الآن نرصد وإياكم ونتابع حالة الطرق في محافظات الضفة الغربية، البداية من محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك على الشغراب وفرش الهوى وبني نعيم والنشاش والمنشية وجورة الشمعة وزيف، جميعها سالكة في هذه الأثناء. ما الباقية مغلقة وهي الفحص ومراح رباح، النبي يونس، رأس الجورة وبوابة العجوري في العروب، بالإضافة إلى دورة. هذه المناطق مغلقة حتى هذه اللحظة. فيما يتعلق بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار القديمة مغلقة، قلنديا يشهد أزمة للخارج وأجبع، هناك أزمة في الاتجاهين. باقي المداخل والبوابات سالكة في هذه اللحظات. فيما يتعلق بالعزرية، سالك باتجاه الجنوب، كثافة سير باتجاه الشمال، مداخل ومخارج أريحة سالكة، كفر عقب سالك، حزمة، عناتة، الزعيم، كلها سالكة في هذه الأثناء. الجلزون أيضا سالك، وكذلك الحال فيما يتعلق بدوار مخماس سالك الآن. طريق السلامة نتمناها لكم، علما أن هذه أحوال الطرق التي قد تتغير بين لحظة وأخرى.

نبدأ وياكم الآن في الرصد الميداني للأوضاع الميدانية في الضفة الغربية المحتلة، وكالعادة نتابع أخبار المداهمات والاعتقالات، ما يحدث في مخيم الفوار جنوب الخليل. هناك حملة اعتقالات واسعة تشنها قوات الاحتلال، حيث سجل اعتقال 6 مواطنين حتى هذه اللحظة. وفق ما تفيد به مصادر محلية، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، وباشرت بمداهمة عدد كبير من منازل المواطنين، واعتقلت حتى الآن 6 من الشبان، هم صلاح العزة ومراد البايض وهادي هديب وعبد الله العزة ومحمد حسن الصوص وأحمد حازم أبو هشهش. أما في بلدة كفر قليل شرق نابلس، فاعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ريان شقيق الشهيد نادر ريان خلال اقتحامها لمنزله فجر اليوم. أيضا في الخليل هناك كان اقتحام ومداهمة لعدد كبير من منازل المواطنين في بلدة سعير شمال مدينة الخليل، اعتداءات لا تتوقف للمستوطنين، فقد أقدموا على تحطيم مركبات المواطنين خلال هجومهم على قرية برقة شرق رام الله في ساعات الليل.

0: فاصل ونعود متابعينا، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، نتابع وإياكم رصدنا للأوضاع الميدانية في الضفة الغربية المحتلة. كان هناك اقتحام لمنطقة مسافر يطا واعتقال لشقيقي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أقدم المستوطنون على تخريب ممتلكات المواطنين في مسافر يطا.

في قطاع غزة 3 شهداء وأكثر من 11 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، لترتفع حصيلة ضحايا التصعيد وخروقات الاحتلال منذ 11 من تشرين أول أكتوبر الماضي إلى 1024 شهيدا وأكثر من 3260 إصابة، بالإضافة إلى انتشال جثامين 784 شهيدا. في ساعات فجر هذا اليوم نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع، بينما أطلقت زوارق الاحتلال البحرية نيرانها وعددا من القذائف باتجاه شاطئ مدينة رفح وسط أو جنوب قطاع غزة وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع. يأتي ذلك وسط تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية في غزة، إذ حذر مدير الإغاثة الطبية في القطاع بسام زقوت من انهيار وشيك يهدد ما تبقى من قدرات المنظومة الصحية نتيجة القيود الإسرائيلية المشددة التي تعيق دخول الأجهزة والمواد الطبية الحيوية. وأوضح زقوت أن النقص الحاد في المواد المخبرية أدى إلى جفاف كامل في القدرات التشخيصية، ما يحد من قدرة الطواقم الطبية على الكشف عن مسببات الأمراض والأوبئة المنتشرة. وبيّن أن الطواقم باتت تقتصر على علاج الأعراض فقط دون القدرة على التشخيص الدقيق، مشيرا إلى أن نحو 70% من المرضى لا يتلقون رعاية طبية متكاملة. أضاف أن القطاع الصحي يواجه عجزا كبيرا، إذ تفتقر وزارة الصحة إلى 50% من الأدوية الأساسية و 75% من الفحوصات التشخيصية، إضافة إلى نقص حاد في مستلزمات عمليات القسطرة القلبية المنقذة للحياة.

يوم أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلين مأهولين ومغسلت مركبات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إضافة إلى هدم براكس في منطقة عش غراب في بيت صاحور، وامتدت عمليات الهدم لتصل إلى بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا وبناية سكنية هناك، واستمرت عملية الهدم حتى ساعات المساء.

وما أفادت به مصادر محلية فإن آليات الاحتلال هدمت 3 بنايات سكنية قيد الإنشاء في حي الطور ببلدة كفر عقب شمال القدس بالتزامن مع عمليات تجريف واسعة وقطع الطريق الرئيس في الحي، ما أدى إلى عزل المنطقة وإعاقة حركة المواطنين، فيما أصيب مواطن برصاص الاحتلال وسجلت حالات اختناق بين طالبات الثانوية العامة جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

في القدس المحتلة أيضا تقدمت جمعية عطيرة كوهانيم الاستيطانية بدعوة مالية أمام المحكمة المركزية التابعة للاحتلال في القدس ضد عائلة المواطن زهير الرجبي وإخوته، تطالبهم فيها بدفع نحو 1.5 مليون شيكل بدل استخدام عن البناية التي يقطنون فيها في حي بطن الهوى. وفق محافظة القدس التي أصدرت بيانا بهذا الشأن، قالت إن هذه الدعوة تسعى إلى إلزام العائلة بدفع مبالغ مالية عن السنوات السبع الماضية مقابل سكنها في بنايتها، في خطوة تعني فعليا مطالبة أصحاب المنازل دفع إيجار بأثر رجعي عن العقار الذي يعيشون فيه ويدافعون عنه في مواجهة محاولات تهجيرهم والاستيلاء عليه. وأشارت المحافظة إلى أن هذه الدعوة تأتي بعد أن كانت محكمة الاحتلال قد منحت عائلة الرجبي مهلة حتى 17 أيار الماضي لتنفيذ قرار إخلائها من منزلها في حي بطن الهوى، إلا أن العائلة نجحت في استصدار قرار قضائي بتجميد تنفيذ الإخلاء لمدة 60 يوماً.

تحولت رحلة الطالبة رغد حسين عاشور لتقديم امتحاناتها إلى مأساة بعدما استشهدت في غارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال وسط مدينة غزة.

ففي صباح كان يفترض أن يكون اعتياديا للطلبة في قطاع غزة، خرجت الطالبة رغد عاشور من منزلها وسلكت طريقا إلى مكان تقديم امتحانها حاملة حقيبتها وطموحها لإنجاز محطة مفصلية في مسيرتها التعليمية. في شارع أحمد عبد العزيز بحي الرمال وسط مدينة غزة، استهدفت غارات إسرائيلية مركبات مدنية بأربعة صواريخ ثقيلة في منطقة حيوية تشهد عادة حركة نشطة للمحال التجارية والمارة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، كانت الطالبة رغد من بينهم. وقد نعت وزارة التربية والتعليم ببالغ الحزن الطالبة في الصف أو في الثانوية العامة رغد حسين عاشور التي ارتقت شهيدة إثر القصف الإسرائيلي. وكانت رغد قد فقدت والدها شهيدا في وقت سابق وعاشت مع والدتها تفاصيل الحرب القاسية. اليوم وجدت الأم نفسها أمام فاجعة جديدة بفقدان ابنتها، لتواجه ألما مضاعفا وصدمة بدت واضحة على ملامحها. قصة رغد تختصر واقع جيل كامل من طلبة قطاع غزة يتمسكون بحقهم في التعليم والحياة ويواصلون مسيرتهم الدراسية في ظروف استثنائية وقاسية وسط بيئة غير آمنة تفرضها الحرب وتحيط بتفاصيل حياتهم اليومية وطرق تنقلهم.

مسؤولون في جيش الاحتلال يوصون بشن عملية عسكرية تستهدف ما أسموه نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، في ظل التقديرات داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تتحدث عن تعاظم قوة الحركة خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من أن تعارض الإدارة الأمريكية أي تصعيد عسكري واسع في هذا الاتجاه. حسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، فإن التوصية طرحت خلال اجتماع عقده رئيس أركان الجيش إيال زمير مع كبار قادة الجيش لبحث التطورات في قطاع غزة مساء أمس. وذكر التقرير أن التوصية التي عرضت خلال الاجتماع تدعو إلى تنفيذ عملية تستهدف نزع سلاح حماس، على أن يحدد المستوى السياسي الإسرائيلي نطاق العملية وحجمها. وأضاف أن التقديرات التي نوقشت خلال الاجتماع تشير إلى مخاوف داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن يعرقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، وأن يدفع إلى إبداء مرونة أكبر تجاه حماس فيما يتعلق بملف نزع سلاحها.

وفي هذا السياق اعتبرت القناة أن القيود الأمريكية على إسرائيل آخذة في الاتساع ليس فقط في لبنان بل في جبهات أخرى، مشيرة إلى أن واشنطن تمارس ضغوطا متزايدة على الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. يأتي ذلك بينما قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة والفصائل الفلسطينية توصلت خلال لقاءات عقدتها مع الوسطاء في القاهرة إلى تفاهمات بشأن استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق وآليات تنفيذ المرحلة الثانية. وأضاف أن التفاهمات شملت ملفات وصفها بالحساسة، من بينها إدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة وتسليمها مهام الحكم بما في ذلك المجال الأمني، إلى جانب

آليات التعامل مع السلاح الفلسطيني. وأشار المتحدث إلى أن الوسطاء أبدوا ارتياحهم لمواقف الفصائل الفلسطينية واعتبروها أرضية يمكن البناء عليها للتوصل إلى اتفاق شامل، لافتا إلى أن الفصائل أبلغت الوسطاء أن مسؤولية استكمال المسار تقع الآن على عاتقهم، وكذلك على عاتق مجلس السلام ومبعوثه نيكولاي ميلادينوف. لكن قاسم اعتبر أن الرؤية التي طرحها ميلادينوف خلال لقاءاته الأخيرة مع الفصائل لا تنسجم مع التفاهمات التي جرى التوصل إليها سابقا مع الوسطاء، وقال إن الحركة ترى أنه ما زال يتعامل مع الملف من منظور ينسجم مع الرؤية الإسرائيلية، وهو من عكس على المقترحات التي قدمتها أو قدمها.

0: نتابع بعد الفاصل. تحذيرات رئيس الشباك من هجوم مشابه لطوفان الأقصى سيتكرر في إيلات، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم على أثير راديو بيت لحم 2000 نتواصل وبرنامج هذا الصباح الإخباري. قبل أن ننتقل إلى الملف الإخباري المتعلق بتحذيرات رئيس الشباك عن هجوم مشابه لطوفان الأقصى من إيلات، نشير إلى مجريات مباراة كرة القدم ضمن كأس العالم 2026 التي تجمع في هذه اللحظات المنتخب الأردني ونظيره المنتخب الجزائري. حتى هذه اللحظة تشير المباراة إلى تعادل إيجابي بهدف لمثله لصالح المنتخبين، والدقيقة الآن هي 70 من عمر المباراة. إذن هجوم مشابه لطوفان الأقصى سيتكرر في إيلات، هذا ما حذر منه رئيس الشباك الإسرائيلي الجديد ديفيد زيني، إذ كرر زيني القول في مداولات مغلقة إن هجوما محتملا مشابها لهجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 سيتكرر في مدينة إيلات، وأوعز لمسؤولين في الشباك بوضع سيناريو لهجوم كهذا في مقدمة أولوياتهم. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس العبرية عن مصادر أمنية قولها إن زيني يعتبر أن إيلات هي نقطة ضعف أمنية بسبب موقعها الجغرافي المعزول. وأضافت الصحيفة أن زيني حذر خلال مداولات في الشباك وخارجه من توغل بري إلى إيلات وبشكل خاص عبر الحدود الأردنية، ومن الجائز عبر الحدود المصرية أيضا، ويوجد وحدات في المخابرات والشباك أو وجه وحدات المخابرات في الشباك إلى التعامل مع سيناريو كهذا، لكنهم في جهاز الأمن الإسرائيلي يشككون في مدى الأهمية التي يوليها زيني لسيناريو كهذا، وبوجود معلومات استخباراتية حول تخطيط لهذا الهجوم.

ووفق المصادر الأمنية التي تحدثت للصحيفة، فإن الزيني يقدر أن هجوما على إيلات سيبدأ بتوغل بري متزامن ومنسق، وأنه من الجائز أن تشارك فيه عدة تنظيمات مسلحة، وأن الحوثيين سيساعدون في ذلك. وزار رئيس الشباك مع مسؤولين في الجهاز إيلات قبل أسابيع، والتقوا مع جهات أمنية في المدينة، وخلال ذلك تحدث زيني حول سيناريو توغل بري محتمل إلى المدينة. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إنه في الشباك اهتموا في الفترة الأخيرة بانتقال مواطنين عرب في إسرائيل إلى إيلات، ووصفوا ذلك بأنه مقلق، وأن الشرطة رصدت ذلك، لكن لا يوجد إجماع فيها على أن هذا أمر إشكالي.

نادي الأسير يطالب بتدخل جاد وعاجل للإفراج عن 3 أسيرات اعتقلن وهن حوامل، ويواصل الاحتلال احتجازهن في ظروف قاسية ومأساوية في سجن الدامون. فقد حمل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير 3 أسيرات حوامل يواصل احتجازهن في ظروف صعبة ومأساوية داخل سجن الدامون، وهن أمين الطويل ودانا جودة ومنار إبراهيم. ويواصل الاحتلال اعتقال 93 امرأة من الضفة، تحتجز الغالبية منهن في سجن الدامون في ظروف قاهرة ومأساوية وفي ظل عزل غير مسبوق، مع استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى منذ بدء الإبادة الجماعية، فضلا عن حرمان عائلاتهم من الزيارة، شأنهن شأن جميع الأسرى في سجون الاحتلال.

النادي في بيان له أن الأسير أمين الطويل 37 عاما من قلقيلية حامل في شهرها الرابع وهي أم لأربعة أطفال وزوجة أسير محرر أمضى ما مجموعه 19 عاما في سجون الاحتلال وكانت قوات الاحتلال اعتقلتها في 18 من آذار الماضي على خلفية ما يدعيه الاحتلال بالتحريض وما تزال معتقلة حتى اليوم كما يواصل الاحتلال اعتقال الأسيرة دانا عناد جودة 35 عاما من نابلس وهي أم لطفل وحامل في شهرها الخامس ومعتقلة منذ 18 من نيسان الماضي وقد حولت إلى الاعتقال الإداري التعسفي لستة أشهر كما يواصل الاحتلال اعتقال الأسيرة منار إبراهيم 28 عاما من رام الله وهي أم لطفلين وحامل في شهرها الرابع واعتقلت في 30 من نيسان الماضي وما تزال معتقلة على خلفية ما يدعيه الاحتلال بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزير الداخلية لواء زياد هب الريح يبحث مع نظيره الأردني مازن الفرايا سبل تعزيز التعاون المشترك وتسهيل حركة السفر والتنقل عبر جسر الملك حسين بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين والتخفيف من معاناتهم. جاء ذلك خلال لقاء عقد في العاصمة الأردنية عمان بحضور مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء علام السقة ومدير عام الدفاع المدني اللواء أكرم ثوابتة ومدير عام هيئة المعابر والحدود أمين قنديل وأيضا مدير عام التعاون الدولي في وزارة الداخلية العميد محمود صلاح الدين. وأكد هب الريح استمرار الجهود والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة من أجل زيادة ساعات العمل على المعبر ورفع أعداد المسافرين المسموح لهم بالعبور بما يواكب النمو المتزايد في حركة السفر ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون وعقد لقاء ميداني على جسر الملك حسين يوم الخميس المقبل لمتابعة الأوضاع على الأرض وتقييم الإجراءات المتخذة والعمل على تعزيز انسيابية الحركة وتسهيل تنقل المواطنين. وفي السياق ذاته عقد هب الريح فور وصوله إلى الأردن اجتماعا مع الجهات والإدارات العاملة على الجسر جرى خلاله استعراض واقع العمل الميداني والإجراءات المتخذة لإزالة أسباب المعاناة وتحسين ظروف الانتظار وتنظيم حركة المسافرين بما يضمن انسيابية أكبر في السفر والتنقل. وكان عضو مجلس النواب الأردني محمد جميل الظهراوي كشف بالأمس عن أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء الأردني لإنشاء جسر جديد موضحا أنه تم طرح عطاء بقيمة 64 مليون دولار للمشروع إلى جانب المطالبة بإقامة منصة مؤقتة لخدمة المسافرين واستثناء الحالات الإنسانية الطارئة بما في ذلك حالات الوفاة والمرض والسفر العاجل. وقال الظهراوي إن هناك بعض التجاوزات الفردية المتعلقة بآليات العمل على الجسر مشددا على أنها ستتم معالجتها ومتابعتها من الجهات المختصة. وأشار إلى أن الجهات المعنية ستتابع وترصد جميع الأشخاص المتورطين في المتاجرة ببيع تذاكر منصة الحجز مع فرض رقابة مشددة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

0: كل هذا يأتي بينما أجمع مسافرون قادمون عبر جسر الملك حسين على أن الأزمة الفعلية على المعبر لم تشهد تحسنا حقيقيا حتى الآن. وبحسب شهادات بعض المسافرين فإن عدم وجود أزمة خلال زيارة وزير الداخلية الأردني قبل يومين وعدم وجود هذه الأزمة خلال الزيارة لم يكن نتيجة حل جذري، بل جاء بعد إدخال أعداد كبيرة من المسافرين المتواجدين خارج القاعات إلى داخلها قبيل وصول الوزير، ما أعطى انطباعا بأن الجسر يعمل بسلاسة قبل أن تعود الأزمة إلى سابق عهدها لاحقا. وأكد مسافرون أن المشكلة الأساسية ما تزال قائمة وتتمثل في نظام الحجز المسبق للعودة، حيث لا يستطيع المسافر الذي يغادر حاليا حجز موعد قريب للعودة، إذ تمتد المواعيد لأسابيع، وأقرب موعد هو 29 من يوليو تموز المقبل، ما يفاق معاناة العالقين خاصة المرضى والحالات الإنسانية. إلى فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، متواصلون وإياكم في ملفات هذا الصباح عبر أثير راديو بيت لحم 2000. ونشير إلى أن المنتخب الجزائري يتقدم في هذه اللحظات على منتخب النشام الأردني بهدفين لهدف بعد إحراز الهدف الثاني قبل لحظات.

العناوين الإخبارية البارزة لهذا الصباح: اتحاد المقاولين الفلسطينيين يعلق احتجاجاته بعد تحويل 6 ملايين شيكل من وزارة المالية إلى حسابات المقاولين.

تقارير إسرائيلية وأمريكية تفيد بفرض قيود جديدة على نشاط الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني بالتزامن مع صمود وقف إطلاق النار إلى حد كبير، وذلك رغم تأكيد نتنياهو وزير جيشه أن جيش الاحتلال ما زال يتمتع بما وصفه حرية عمل كاملة داخل الأراضي اللبنانية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز مساء أمس، فقد فرضت قيود واسعة على نشاط القادة العسكريين الإسرائيليين في لبنان، وأصبح الجنود مخولين بإطلاق النار فقط في مواجهة ما تعتبره تهديدا فوريا ومباشرا.

وأضاف التقرير الذي استند إلى مسؤولين إسرائيليين أن تنفيذ عمليات أوسع بات يتطلب مصادقة مباشرة من رئيس الأركان، فيما حظر على الجيش من دون موافقة ضباط كبار تنفيذ عمليات نسف للمنازل أو البنى التحتية حتى داخل ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية التي أقامتها داخل الأراضي اللبنانية.

كشفت صحيفة أريتس عن محادثات مرتقبة بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين لبنانيين في واشنطن هذا الأسبوع برعاية أمريكية لبحث نقل مسؤولية ما يعرف بالمناطق التجريبية من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني. ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله إن هذه الخطوة ستستوجب انسحابا جزئيا للقوات الإسرائيلية من أجزاء محددة مما أصبح يعرف بالخط الأصفر، وسيتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في مناطق أخرى لا تخضع حاليا للسيطرة الإسرائيلية. من المقرر أن تعقد المباحثات بين اليوم الثلاثاء والخميس القادم بمشاركة ممثلين دبلوماسيين وعسكريين من الجانبين في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى تثبيت التهدئة على الحدود الجنوبية للبنان. من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى والوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف أن إيران ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تثبيت سيادة لبنان على كامل أراضيه. وشدد قاليباف على أن هذا الملف سيبقى مطروحا على طاولة المشاورات حتى الوصول إلى النتيجة النهائية. وقال إن وقف إطلاق النار أسهم في عودة شريحة واسعة من السكان إلى مناطقهم، معربا عن ثقته بأن القرارات المتخذة في المرحلة الحالية ستسهم في تعزيز الاستقرار.

إيران أعلنت عن توصلها إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للإفراج عن 12 مليار دولار من أصولها المجمدة خلال الجولة الأولى من المحادثات التي استضافتها سويسرا، وأعلن فيها الطرفان عن حصول تقدم باتجاه توقيع اتفاق دائم لإنهاء الحرب. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس إن إيران تبلي بلاء حسنا للغاية فيما يتعلق بمضيق هرمز، مشيرا إلى أن المضيق مفتوح تماما. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن إيران ما دامت تحترمنا فلن نواجه أي مشكلة. ويبدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم زيارة تشمل الإمارات والكويت والبحرين لبحث مذكرة التفاهم مع إيران وجهود ضمان مرور كامل وحر عبر مضيق هرمز وأهمية السلام والاستقرار في المنطقة، كما سيحضر اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي في البحرين. التلفزيون الإسرائيلي كشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقيد إسرائيل ليس فقط في لبنان لكن في كل الساحات، وأن القيود الأمريكية المفروضة على الجيش والحكومة الإسرائيلية تتزايد في مختلف المجالات. وصرح مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة 13 الإسرائيلية قائلا إن الرسالة التي تلقتها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة من الأمريكيين واضحة، مفادها كان لديكم تصريح بالعمل دون قيود وقد انتهى الأمر.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية تفيد بعقد اجتماع وصف بالسري مؤخرا بين مسؤولين كبار في المكتب السياسي لحركة حماس ووفد فرنسي ضم دبلوماسيين حاليين وسابقين وأعضاء في البرلمان الفرنسي. بحسب تقرير الصحيفة يعد هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ هجوم 7 أكتوبر. وقال مصدران فلسطينيان إن الاجتماع عقد منذ وقت ليس ببعيد في إحدى دول المنطقة، لكنهما رفضا الكشف عن موقعه بالتحديد. ووصفت المصادر الاجتماع بأنه سري للغاية، وأشارت إلى أن بعض الدول والفصائل العرب الفلسطينية لم تبلغ بوجوده إلا قبل انعقاده أو بعده بفترة وجيزة.

إلى أخبار الرياضة وأخبار كأس العالم تحديدا. كما أشرنا متابعينا الكرام إلى مباراة الجزائر والأردن، حتى هذه اللحظة يلعب المنتخبان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد انتهاء الوقت الفعلي للمباراة، حيث أعطى الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع، وتشير النتيجة إلى تقدم منتخب الجزائر بهدفين لهدف على المنتخب الأردني. المنتخب العراقي تلقى خسارة جديدة من فرنسا بثلاثية، فقد لحق منتخب فرنسا بركب المتأهلين للدور 32 في بطولة كأس العالم عقب فوزه الثمين 3 أهداف نظيفة على منتخب العراق. وأقيمت المباراة في فيلادلفيا الأمريكية ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة 9 من مرحلة المجموعات للبطولة. وتأجل انطلاق الشوط الثاني للقاء لمدة 2 ساعة عن موعده المحدد بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب المباراة، لتصبح هذه هي أول حالة توقف للقاءات المونديال الحالي بسبب سوء الأحوال الجوية. ولعب النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي خاض مباراته الدولية 100 في مسيرته مع منتخب فرنسا دور البطولة في المباراة عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني لمنتخب الديو في الدقيقتين 54 على الترتيب. ورفع مبابي رصيده في كأس العالم إلى 16 هدفا ليتقاسم المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين للمونديال مع الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزا بفارق 2 خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي المتصدر. وتكفل عثمان ديمبلي بتسجيل الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي مسجلا هدفه الأول مع الفريق في النسخة الحالية للمونديال. بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب فرنسا إلى 6 نقاط في الصدارة وضمن تأهله لدور 32 في البطولة، في حين بقي منتخب العراق في المركز الرابع بلا رصيد.

المنتخب الأرجنتيني حقق مساء أمس فوزا هاما على منتخب النمسا بهدفين من دون رد في لقاء شهد انفراد ليونيل ميسي بصدارة هدافي بطولة كأس العالم لكرة القدم برصيد 18 هدفا. ولحق منتخب الأرجنتين بركب المتأهلين للدور القادم وذلك بالفوز بهدفين نظيفين على النمسا، ويدين المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بهذا الفوز لنجمه وقائده ليونيل ميسي الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 38 و95، ورفع ليو رصيده إلى 5 أهداف ليعتلي قائمة هدفي المونديال بعد تسجيله ثلاثية في الفوز على الجزائر بنتيجة 3 أهداف نظيفة في الجولة الأولى. لكن قائد الأرجنتين أهدر قبل هدفيه أمام النمسا ركلة جزاء في الدقيقة 9، وبات ميسي الهدف التاريخي لكأس العالم للرجال بعدما سجل الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 38 رافعا رصيده إلى 17 هدفا في 28 مباراة ليتجاوز الألماني ميروسلافي كلوزا الذي سجل 16 هدفا في 24 مباراة.

0: أقل من دقيقة على نهاية مباراة الجزائر والأردن، والنتيجة على حالها، تقدم للجزائر بهدفين لهدف لصالح الأردن. بهذا نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الثلاثاء 23 من حزيران يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الأعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

يا صباح الورد والياسمين على مستمعي يوم جديد. مع إشراقتي هذا الصباح أتمنى لكم يوما مليئا بالطمأنينة والنجاح، وأن يحمل هذا اليوم ساعات وأخبار سعيدة وخطوات موفقة لكم جميعا. اجعلوا التفاؤل رفيقكم وابدأوا يومكم بابتسامة وثقة بأن القادم أجمل. صباح النور، صباح السعادة.

الصباح كل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات أينما كانوا أينما تواجدوا. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم. صباح الخير لشوفرية التكاسي جميعا, شوفرية التكاسي, شوفرية الفردات والباصات, أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعد هالصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية. في وقت الضيق ما كانش قليل. صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من أماكن العمل. صباح الخير لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وثائقي الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد صباحكم يعطيكم العافية.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للمشاركة والاتصال على أرقامنا على 277-4882 أو 3، والتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972. صباح الخير لأصدقاء هالبرنامج اللي دايما بيصبحوا علينا، دايما بتواصلوا معنا عبر واتساب. ندى الشمالي صباح الخير، أم محمد الفروخ من تقوع صباح الخير، وأم محمد من جبل المكبر، علا خلاوي صباح الخير، أبو حمزة تحياتي لإلك، السيد أنور زيدان، أبو عنان صباح الخير.

خليني قبل ما أنسى مستمعينا ومتابعينا خصوصا اللي بيسمعونا من عمال وسائقي وموظفي الخدمات المشترك. بالأمس تواصل معي السيد جريس قراعة نائب رئيس بلدية بيت لحم، واللي أكد لي بأنه رواتب الموظفين صارت جاهزة، إن شاء الله اليوم بيتم صرف الرواتب، إذا مش اليوم وإن شاء الله ما بيكون في أي مشاكل وبتنزل اليوم، في حال أي إشي ممكن يكون اليوم أو بكرة، والاحتمال الأكبر أنه اليوم يتم صرف رواتب عمال وسائقي الخدمات المشترك بحسب ما أكد لي السيد جريس قراعة نائب رئيس بلدية بيت لحم. يعني للأمانة تحياتنا لكم عمالنا، يعني لولا هالصبر وطولة هالبال اللي عندكم، يعني الله يرزقكم ويعطيكم الصحة ويخلينا إياكم، يعني أنتوا اللي بتصنعوا جمال ونظافة هاي المحافظة للأمانة. يعني اليوم يعني في آخر الشهر إحنا وعمالنا ما قبضوا، بس مع هيك كانوا ملتزمين بعملهم، أدوا واجبهم على أكمل وجه، وإن شاء الله يا رب تنحل قصة هالرواتب ويصير في التزام في صرف رواتب عمال وسائقي الخدمات المشتركة. يسعد صباحكم، يعطيكم العافية.

خليني أصبح على طلابنا، طلاب التوجيه وأهاليهم الكرام، نتمنى لهم النجاح إن شاء الله، الحظ بحالف الجميع. اليوم طلابنا ما في عليهم امتحان، إن شاء الله بكرة الأربعاء رح يكون في عليهم امتحان لجميع الفروع مادة اللغة العربية، فكل التوفيق لطلابنا طلاب التوجيه، وإن شاء الله النجاح بحالف الجميع. تحياتنا لعائلاتهم اللي بيأمنوا لهم أجواء هادئة وآمنة للدراسة. صح بيكون في منع تجول، ممنوع زيارات، ممنوع حفلات مناسبات، ممنوع الطلعة، ممنوع الدخلة وإلى آخره. تحياتنا لأهليهم، نخف شوي على الطلاب كمان، الضغط الزيادة بيعطي نتائج عكسية.

ولا الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا ومتابعينا، إلى آخر وأبرز أخبار محافظة بيت اللحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم. نتحدث في الأخبار الصباحية، حيث نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واسعة طالت عددا من المنازل في مدينة بيت اللحم ومخيمي الدهيشة وعايدة، إضافة إلى بلدات طقوع وهندازة والخضر ومرح رباح، حيث قامت بتفتيش المنازل وإخضاع عدد من المواطنين لتحقيقات ميدانية قبل أن تعتقل عددا من الشبان. وبحسب المصادر المحلية والتي أفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت أمين سر حركة فتح في مخيم عايدة الأسير المحرر مروان فرارجة بعد مداهمة منزله فجر هذا اليوم. أيضا من الأخبار في محافظة بيت لحم، وبعيدا عن السياسة، أطلق وزير الزراعة رزق سليمية بالأمس دفعة جديدة من المنح المالية لصالح 192 شابا وشابة من بلدات كيسان وطقوع زعترة والمنيا في محافظة بيت لحم ضمن مشروع الوظائف الخضراء وفرص الدخل المستدام للشابات والشباب الفلسطيني في قطاع الأعمال الزراعية والغذائية. وينفذ المشروع من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو وبالشراكة مع وزارة الزراعة وبدعم من حكومة مملكة الدنمارك، وبهدف دعم المزارعين والشباب وتعزيز زراعة المحاصيل وتحسين الإنتاج الزراعي وخلق فرص دخل مستدامة في المناطق الريفية. وجرى إطلاق المنح بحضور محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ورئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم سمير حزبون وممثل منظمة الفاو صالح الأحمد، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الزراعة. هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم.

0: وين على رام الله؟ وين على الحالة الجوية؟ يلا شو رأيك؟ مستمعينا ومتابعينا ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة حتى الجمعة المقبلة. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: من اليوم الثلاثاء إن شاء الله حتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة ارتفاعات طفيفة متوالية على درجات الحرارة، استمرار الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل أجواء لطيفة في المناطق الجبلية معتدلة في باقي المناطق. وخلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيد 28-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 27-18، نابلس 29-20، جنين وطوباس 33-22، أريحة والأغوار 38-28، طول كرم وقلقيلي 29-24، غزة وخان يونس 29-25. أخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة. دائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

شركه ترنان الا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفه. انضموا الان لاوفر فاتوره سمارت بلس بلس او ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا في هاي اللحظات.

يا صباح الخير والورد والياسمين كله منك يا صالح. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. شفرية التكاسي جميعا يسعد هالصباح. أبو المعتز زواهرة صباح الخير لك.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، والتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

0: صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير لحمزة المعطي. صباح الخير لكل اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب. أبو حمزة يسعد هالصباح، أقرأ رسالة. صباح الخير يا مذاعتنا، صباح الخير يا راديو بيت لحم 2000، صباح الخير يا فلسطين الحبيبة، يسعد هالصباح أبو حمزة. كمان نروح لرسالة أم محمد من أم محمد، أقرأ الرسالة. يسعد صباحك سارة، صباح الابتسامة الحلوة، صباح معطر بريحة الورد والياسمين يا رب، يسعد هالصباح.
1: الفرحة طاير ما بعرف شو صار.
0: أم محمد من جبل المكبر، يسعد هالصباح.

كمان خلينا نروح نشوف رسالة ونقرأ رسالة أم محمد فروخ من تقوع. صباح الخير، أسعد الله صباحكم وبارك أيامكم إلنا وإلك يا رب يا أم محمد. تحياتي. كمان نروح لرسالة ندى الشمالي. صباح الخير لإلك يا ندى. لا احنا صحينا على صوت الجبات، يعني هذا الواقع المؤلم للأسف يا ندى، انه يعني للأسف ان احكي انه احنا صرنا ايام نتعود على صوت الجبات، صوت قنابل الصوت، الرصاص، اقتحامات الاحتلال اللي بتروح وبترجع بين أيام، يعني صارت شبه يومية هاي الاقتحامات والاعتداءات على المنازل. وصباح الخير لإلك، تحية، الله يفرجها يا ندى، يسعد هالصباح.

يعني ندى بتحكي عن الاقتحام اللي صار في ساعة الفجر الأولى لمخيم عايدة واعتقال عدد من الشبان من بينهم أمين سر حركة فتح. هلا وصلتني رسالة صالح. صباح الخير أم علاء، يسعد هالصباح يا أم علاء، تحياتي لإلك. وين غايبة يا أم علاء؟ صباح الورد إليك ولجميع المستمعين ولليلى، مش مبينة. أم علاء فأديتها لليلى للأمان، عن جد إلى يومين أو ثلاثة أيام هيك مش مبينة. إن شاء الله تكون أمورها بخير وهي بخير ست ليلى، يسعد هالصباح أم علاء. حلو المتابعين بتطمنوا على بعضهم، اللي بغيب بيسأل عن التاني، حلوة صح؟ صباح الخير لكم جميعا. وصالح كنعان المجتهد كمان بتصب عليك يا صالح، أم علاء يسعد هالصباح.

كمان نروح لأول رسالة وصلتنا عبر واتساب. كل إنسان له طلة تشبه قلبه، من طاب قلبه طابت ملامحه دون أن يتصنع. صباح الجمال، صباحك ورد علا خلاوي، يسعدها الصباح. شكرا جزيلا على الرسالة، على كلماتك الجميلة.

بضلي أضحكي علشان هيك دائما أنا بقول ابدأوا يومكم دائما بابتسامة وثقة بأن القادمة أجمل. دائما الراحة والابتسامة بتنعكس على الشخص. سبحان الله لما بتشوف شخص بتقول عنه هذا الشخص مرتاح أو هذا الشخص جميل. مش شرط يكون جميل بالشكل، لا، جميل بالروح لأنه روحه مرتاحة. يعني الابتسامة جميلة، فربنا يديم الابتسامة على الجميع.

يعني ما كنتش حابة بصراحة أسكر عليك الأجواء السعيدة اللي أنت عايشها يا صالح بالأغاني ولا حتى على مستمعينا، ولكن الواقع المر اللي عم نعيشه خلال التنقل بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، هاي المعاناة اليومية اللي بمر فيها المواطن الفلسطيني للأسف، اللي ما بنقدر ننساها ولا بنقدر نتخطى حتى لو احنا نسيناها لما توصل أو تفكر تتنقل تطلع من القرية للمدينة ومن المدينة للقرية أو من مدينة لمدينة، رح تمر فيها للأسف. لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز، والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عالشغراب سالك، فرش الهواء سالك، زيف سالكة، بني نعيم سالك، النشاش سالك، المنشية سالكة، جرت الشمعة سالكة، دوار تقوع أيضا سالك، الفحص سالك، أمام مرح رباح مغلقة، بوابة النبي يونس سالك، سعير والفوار ودورة ورأس الجورة والعروب جميعها مغلقات. إلى منطقة الوسط: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار البلد سالك، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالك، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، عين الحرمية سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمصعية سالك، بوابة النبي صالح سالك، نعلين سالكة، سلواد يبرود سالك، أما كفر عقب كثافة سير، حاجز قلنديا أزمة بالاتجاهين، دوار الرام أزمة، دوار مخماس سالك، جبع أزمة وتفتيش للخارج للداخل أزمة، وحزمة وعناتة ولزعيم جميعها سالكات، العزرية سالكة باتجاه الجنوب، كثافة سير باتجاه الشمال، الطيبة سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. بمحافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة وأيضا جماعين مغلقة، زعترة سالك، دوار الطنيب سالك، مفترق جيد سالك، يتسار سالك، بورين سالكة، والمربعة سالكة، عورطة وصرة سالكات، أما عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، دير شرف سالك، بزاريا سالك، برقة سالك، ومدخل قلقيليا سالك، بيت فوريك سالك، وعين شبلي أزمة باتجاه أريحة. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ بدون أي أسباب. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود: معبر الكرامة اليوم يعمل من الساعة 8 صباحا ولغاية 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع. حواجز حواجز صبرا يا شعب فلسطين، حواجز حواجز. يعني معبر الكرامة ملوش علاقة بالكرامة، ملوش حتى علاقة بهالاسم في ظل اللي بتعرض له كل المسافرين على الجانبين. مستمعينا ومتابعينا، نروح لفاصل إعلاني قصير وبترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 مواطنين من مناطق متفرقة في محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خليل عماد العمور 30 عاما من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وفادي عبد الهادي حماد وعبد الهادي عارف حماد من منطقة شارع الصف في المدينة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا جميل راغب اللحام وأمجد صالح أبو عكر ومنجد صالح أبو عكر ومحمد إبراهيم حسين عبيات من منطقة أبو فريحة، إلى جانب مروان محمود فرارجة أمين سر حركة فتح في مخيم عايدة وطلال أحمد سلام عبيات من منطقة هندازة شرق بيت لحم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في طوباس كمال أو أمين حسني بني عودة 43 عاما بعد مداهمة منزله في بلدة طمون جنوبا. إلى ذلك داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزل الشهيد نادر ريان في قرية كفر قليل جنوب مدينة نابلس، واحتجزت أفراد العائلة لعدة ساعات وعاثت بمحتويات المنزل خرابا قبل انسحابها. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات نسف للمنازل وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن المقترح المعدل الذي قدمه ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات القاهرة، مشيرا إلى أن الفصائل توصلت مع الوسطاء إلى توافقات بشأن آليات تنفيذ خطة السلام في غزة. وأوضح قاسم أن اللقاءات التي عقدت الأسبوع الماضي في القاهرة بين حماس والفصائل مع ميلادينوف شهدت طرح رؤية الورقة المعدلة لمجلس السلام لا تتطابق مع التفاهمات التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع الوسطاء. واعتبر أن رؤية ميلادينوف وهي عبارة عن الورقة الجديدة المعدلة أدت إلى تعقيد المشهد وأعاقت الوصول إلى اتفاق نهائي في ذلك الوقت. وتتضمن الورقة الجديدة المعدلة بندا حول حصر وتجميع وتخزين السلاح وفق بروتوكول تعده اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية. وقال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات إن حماس والفصائل الفلسطينية درست الورقة الجديدة المعدلة وسترسل ردها إلى الوسطاء في أقرب وقت ممكن. أفادت تقارير إسرائيلية وأمريكية بفرض قيود جديدة على نشاط الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني بالتزامن مع صمود وقف إطلاق النار إلى حد كبير، رغم تأكيد رئيس حكومة الاحتلال ووزير جيشه أن القوات الإسرائيلية ما زالت تتمتع بما وصفاه حرية عمل كاملة داخل الأراضي اللبنانية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فقد فرضت قيود واسعة على نشاط القادة العسكريين الإسرائيليين في لبنان، وأصبح الجنود مخولين بإطلاق النار فقط في مواجهة ما تعتبر أنه تهديد فوري ومباشر. في السياق، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن المستوى السياسي أبلغ الجيش بتعليمات رسمية تحدد نطاق عملياته في لبنان وتنص على السماح له بالتحرك داخل ما يعرف بالخط الأصفر ولإحباط ما تصفه إسرائيل بالتهديدات الفورية مقابل حظر تنفيذ عمليات في مناطق أبعد بما في ذلك بيروت وصور. أعلنت إيران اختتام المحادثات الفنية التي جرت في سويسرا ضمن المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكدة الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الملف النووي والعقوبات، وذلك بعد 6 أيام من توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين وبعد مرور 116 يوما على اندلاع الحرب. يأتي هذا التطور بالتزامن مع جولة إقليمية بدأها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تشمل الإمارات والكويت والبحرين لبحث تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب المشاركة في اجتماع مجلس التعاون الخليجي في البحرين. في هذا السياق أعلنت إيران التوصل لاتفاق للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. تمكن المنتخب الجزائري من اقتناص فوز صعب وثمين من نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد صباح اليوم في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026.
2: ركنية للأخضر الجزائري خطيرة ترجع بالرأس عوديلو مش ممكن الهدف الثاني عوديلو من ركنية جويري الجويري يسجل الهدف الثاني قلت لكم في سيناريو هدف قاتل.
1: ولحق منتخب فرنسا بركب المتأهلين للدور 32 في المونديال عقب فوزه الثمين بثلاثة أهداف نظيفة على منتخب العراق. وتأجل انطلاق الشوط الثاني للقاء لمدة ساعتين عن موعده المحدد بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب المباراة. وكان منتخب الأرجنتين حقق فوزا هاما على منتخب النمسا بهدفين من دون رد في لقاء شهد انفراد ليونيل ميسي بصدارة هداف بطولات كأس العالم برصيد 18 هدفا. هذا وأهدى النجم إيرلينغ هالاند منتخب بلاده النرويج بطاقة العبور إلى الدور 32 من المونديال بتسجيله ثنائية في الفوز على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة. إلى حالة الطقس المتوقع يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة العظمى اليوم تصل في القدس المحتلة إلى 28 درجة مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات أينما كنتم أينما تواجدتم.

صباح الخير لكل اللي انضموا لنا واللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر. مريم مريم يسعد صباحك مع إشراقتي هذا الصباح. أتمنى لكم يوما مليئا بالطمأنينة والنجاح، وأن يحمل لكم الأخبار السعيدة والخطوات الموفقة. اجعلوا التفاؤل رفيقكم وابدأوا يومكم بابتسامة وثقة بأن القادمة أجمل بإذن الله. صباح النور، صباح السعادة. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774-8882 أو 3، والتواصل عبر واتساب على 0568-8883-88 مقدمة 972. بس بتضلك غالي عقلبي، يا الله لو ما بدك إيانا نكفي. طيب خليني أقرأ رسالة أم علاء عبر واتساب. يسعد صباحك أم علاء. معلقة على موضوع معبر الكرامة اللي ملوش علاقة بالكرامة. أقرأ الرسالة. والله أنا جربت المعبر جديد، أنا جربته جديد، يعني يبدو أنها سافرة جديد. لا كرامة ولا احترام للأسف الشديد، وهذا اللي منشاهده عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات وصور وأيضا شهادات المسافرين. هناك فجوة كبيرة بين شهادات المسافرين والخطط والحلول الممكنة، أو خلينا نحكي فجوة ما بين سماع هذه الشكاوي وتنفيذ الحلول على أرض الواقع. أحمد دياب ملش صباح الخير عبر البث المباشر.

0: مستمعينا ومتابعينا إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية، نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: طيب تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في نابلس وجنين وطوباس وطول كرم، تم ضبط ما يقارب نصف طن من المواد الغذائية ومواد التجميل المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في جنين تم ضبط لحوم لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية باستدعاء جهات الاختصاص والتي أقرت التحفظ عليها لدى مخازن التاجر لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع جهات الاختصاص. كذلك في بيت لحم ورام الله تم ضبط كمية من المنشطات الجنسية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني لضررها الكبير على حياة وصحة المواطنين، تم التحفظ عليها وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بناء على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يوم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

خلينا نصب على كل اللي بصبحوا علينا عبر البث المباشر. وسام بشير يسعد صباحك، وصديق البرنامج أحمد ذياب ملش. مريم أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر عبر الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

0: الأخبار الاقتصادية مستمعينا ومتابعينا، ارتفاع النفط واستقرار الذهب اليوم. والآن إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا. يبدو بأنه انقطع الاتصال مع ديما، رح نحاول نتواصل مرة ثانية مع ديما. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. عودة إلى ديما صباح من بنك فلسطين، أهلا ومرحبا ديما.
1: هلا يسعد صباحك.
0: صباح النور. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الثلاثاء المواطن 23 من حزيران، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 2.97، أما سعر البيع فيسربي 3.01. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 4.19، أما سعر البيع فيسربي 4.27. الدينار اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يسربي 3.39، أما سعر البيع فيسربي 3.43. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4134 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إنشادية وتتغير بحسب تغيير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.45، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين. تحياتي لإلك ولكل العاملين في البنك. يسعد هالصباح.
1: أشكرك إلى اللقاء.

يعني حسب الخبراء الاقتصاديين استقرار الذهب، الدولار عماله بيطلع كل يوم عن يوم عم بيزيد، حتى لو أجورا عماله بيزيد الدولار. خبراء اقتصاديين بنصحوا بأنه في ظل أزمة الشيكل الموجودة، خصوصا للأشخاص والمستثمرين اللي معاهم مبالغ كبيرة من الشيكل ومش قادرين يوضعوها في البنوك، في ظل أزمة الشيكل تحويل العملة للدولار، عم ينصحوا الخبراء الاقتصاديين تحويل العملة للدولار في ظل ارتفاع الدولار اليومي والمتزايد.

0: معنا مشاركة. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك ست رنا.
1: يعطيها العافية. كيفك؟
0: الله يسعدك. أهلا ومرحبا. الحمد لله نشكر الله. إن شاء الله أموركم تمام.
1: والله الحمد لله مش تمام.
0: مش تمام للأسف.
1: للأسف.
0: ما هو يعني احكي لي وين المشكلة؟
1: امبارح في الصحة يا بنت الحلال عجبوا علينا.
0: فيش دواء.
1: فيش دواء. أول شيء فيش دواء. وناس واصلة صوت المركز. وفيش احترام عن جد، لا مروءة ولا رجولة ولا إشي. المرأة دبت بينهم خبطوا عليها.
0: لا إله إلا الله.
1: أغمى عليها المرأة. تاجت دكتور كلام داخل الله وجابوا شرطة. سيارتين شرطة من الكبار.
0: الوضع سيء يعني.
1: هدول مش هين. شو هذا؟ مش عشان نفتح عينها الله يعينهم.

0: لا حياة المنزل هذه، واحد بعدين واحد بيشرب بيقدر يحكي ويشرب في نفس الوقت؟ لا
1: صح،
0: صح ولا لا؟
1: صح صح مظبوط.
0: هذه الضفدعة هل يتكلم من في فيه ماء؟ صح ولا لا؟
1: للأسف النظام القطاع الصحي للأسف يعني بيعاني
0: لا قطاع صحي ولا قطاع تعليم، والله العظيم الله يجبر العالم. يعني إما يعني الموظفين عن جد ما بلتاموا. يعني أنا بنت الصحة،
1: دواء إيش اللي كان المفروض ينصرف وما انصرف؟ دواء إيش سترند؟
0: دواء لأختي للصرع، في يعني عدة، في دواء القلب معظمها ما فيش شيء، مش عشان الصرف يعني على المنظر بكثرة
1: الأزمة
0: الفتاة.
1: الأزمة الموجودة
0: يعني أنا
1: معي
0: قلب مفتوح،
1: سلامتك،
0: وفيش غير أخذ وعلى مستوى يعني مستوى بجزء سمعتي عني
1: ألف سلامة عليك،
0: 60 وحدة دم في الاستشاري.
1: ألف سلامة عليك.
0: هذه أنا اللي طلبوا منها. المهم فيش أنا غير لأختي، يعني أنا يعني لا بوعوا لا براعوا قلب مفتوح لا براعوا كيلة، يعني أنا اللي زي ممنوعيكة. صح ولا لا؟
1: صح.
0: عن جدي ما ساوي، أنا بلوم الشعب ولا بلوم الموظفين، إحنا الشعب، إحنا الشعب لازم
1: يعني نظام القطاع الصحي بيعاني للأمانة.
0: وطلعنا طيب ما هالحين متخمين، يعني مش الأخر اللي عنده أربعة في الجامعة واللي عنده أبصر إيش ما بده يعيش ولا لا؟
1: صح مظبوط كلامك. وصدقاً يعني هاي مش أول شهادة بتوصلنا من الأشخاص ومن المواطنين
0: اللي
1: كانوا موجودين، يعني
0: الأبدان. أنا عن جد فرفطت، أنا كنت لها متحمل وخطيتي
1: امبارح، حتى كان في مواطن رايح يطعم بنته مولودة جديد، وصل لعندهم بيقولوا له ما فيش تطعيم، احنا نزلنا على الصفحة. يعني مش كمان بدنا نراعي شغلة، مش كل الناس عندها، يعني خصوصا الكبار عندهم الصفحات والمتابعين السوشيال ميديا، بعرف انه التطور الكبير والى اخره، بس كمان نراعي هذا الموضوع، موضوع الصفحة، يعني انه انا والله نشرنا على الصفحة. يعني بقول لي المواطن انا مش شغل صفحات، يعني انا ما عنديش حساب اصير افوت اشوف نزل ولا ما، يعني كمان في جزئية. يعني للأسف الأزمة الدوائية الأكبر في تاريخ القطاع الصحي الفلسطيني عم منمر فيها، مستودعات الصحة ما فيها أدوية، خصوصا أدوية السرطان والكلى تحديدا، خطر كبير والأزمة مرعبة للأمانة. والقلب أيضا، يعني أكثر من ثلث الأصناف الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر في مستودعات الصحة للأسف. وحتى يعني خلينا نحكي، يطلعوا يحكوا لهالشعب شو اللي بيصير، انهال النظام، انهالش النظام، احنا عنا نظام صحي ولا ما فيش عنا وإلى آخره للأسف الشديد.
0: بيشهدوا علينا واحنا مش طايلين شيء. يقطعهم الاتحاد الاوروبي للقطاع التعليم والصحي، بدهمش كانت كل الموظفين صاروا هالحين حقين بدل كل الموظفين. طب
1: الله يفرجها، الله يفرجها، والف سلامه عليكي، الف سلامه عليكي،
0: الله يسعدك.
1: ان شاء الله بنناقش هذا الموضوع.
0: انا حلبة جميل نحكي معك.
1: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، احنا دائما صوتكم صوت المواطن.
0: كل صالح حط لها هاني شاكر، يا
1: حط لها هاني شاكر، هو في شي دواء وفي شي هاني شاكر كمان، حط لنا هاني شاكر نسمع. بعين الله، الله يفرجها، يسعدها الصباح، شكرا،
0: الله معك.

يعني أكثر من ثلث الأصناف الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر في مستودعات الصحة، حتى يعني من المسؤولين عن القطاع الصحي مش شايفين تصريح من الحكومة حول اللي بيصير في القطاع الصحي، مش سامعين أي شيء غير إنه إحنا بنشوف طوابير في الصحة، بنشوف شكاوي المواطنين، فيش دواء، فيش خدمات، أيام مقلصة، فيش رواتب كمان وإلى آخره.

مستمعينا ومتابعينا إلى فاصل إعلاني قصير وأخير، وأكيد من بعد مكملين يوم جديد رح نحكي عن مهرجان الفقوس السحوري بعد هذا الفاصل.

0: دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نتحدث اليوم عن أحد الموروثات الزراعية والتراثية الأصيلة في مدينة بيت سحور، وهو مهرجان الفقوس السحوري السنوي الذي يقام احتفاء بأحد أبرز المنتجات الزراعية التي اشتهرت بها المدينة عبر الأجيال. ويأتي هذا المهرجان بتنظيم مشترك بين بلدية بيت سحور وجمعية الحياة البرية وجمعية الشابات المسيحية للتنمية ببيت لحم في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث الزراعي الفلسطيني ودعم المزارعين وتعزيز ارتباط الأجيال الشابة بالأرض والهوية. للحديث أكثر عن فعاليات وأهداف المهرجان وأبعاده التراثية والزراعية والتنموية، يسعدنا أن نستضيف عبر الخط الهاتفي كلا من رئيس بلدية بيت سحور السيد ليث قمصية ومدير جمعية الحياة البرية السيد إبراهيم عودة، ومن داخل الأستوديو الأستاذة جوان عياد ممثلة جمعية الشابات المسيحية للتنمية. يسعد صباحكم جميعا ضيوفي الكرام. صباح الخير أستاذة جوان.
1: يسعد صباحها سارة، أهلا وسهلا.
0: صباح الخير سيد ليث.
2: يسعد صباحك سارة، يسعد صباح كل المستمعين.
0: صباح الخير لسيد إبراهيم. طيب لا ينضم معنا السيد إبراهيم. أبدأ معك سيد ليث قمصية، أهمية مهرجان الفقوس السحوري بالنسبة لمدينة بيت سحور، وما الرسالة التي تسعى البلدية إلى إيصالها من خلال تنظيم هذا المهرجان؟ تفضل.
2: احنا بالنسبة لنا تاريخيا مدينة بيت سحور كانوا أهلها فلاحين، فإحنا بالنسبة لنا المحافظة على هذا التراث وعلى هذا الشيء اللي إحنا دائما بنسويه شيء وطني بالنسبة لنا، إحنا لازم نحافظ عليه ولازم نكمله في أحسن حال لمجتمعنا، لأنه بالنسبة لنا المواطن والمزارع الفلسطيني السحوري لازم ندعمه ونعززه وندعم الاقتصاد طبعا اللي عندنا في مدينة بيت سحور. احنا اكثر اشي مشهورين فيه في بيت سحور هو زراعة الفقوس، فاحنا لازم نحافظ عليها. هاي المناسبة اللي عندنا هي مناسبة وطنية وتراثية وزراعية في نفس الوقت.
0: نعم، دعني ارحب بالسيد ابراهيم عودة مدير جمعية الحياة البرية. يسعد صباحك سيد ابراهيم، اهلا ومرحبا.
3: يسعد صباحك ويسعد صباح رئيس البلدية أبو حاسم وصباح جوانا من الشبات المسيحية. شكرا راديو بيت لحم 2000، شكرا للإعلامية المتميزة.
0: الله يسعدك، شكرا
3: على المتابعة المتميزة اللي لكم لنشاطات البلدية والحياة البرية والبلد ككل. شكرا.
0: أهلا أهلا ومرحبا سيد إبراهيم. جمعية الحياة البرية من الجهات المنظمة لمهرجان الفقوس السحوري، أهمية هذا المهرجان وكيف يرتبط الحفاظ على المحاصيل التراثية بحماية التنوع الحيوي في نعم. فلسطين. نعم. تفضل.
3: نعم، شكرا شكرا جزيلا. هي اعتادت جمعية الحياة البرية على إقامة هذا المهرجان سنويا منذ تأسيسها بالتعاون مع بلدية بيت سحور. هذا العام عندنا الشابات المسيحيات، جمعية الشابات المسيحيات برضو، وإحنا نؤمن بعملية الشراكة. نعم. لإنجاح أي فعالية، لكن أهميته على سؤالك هو الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي. زي ما تفضل أبو حازم حكى، هي ميزة تشتر فيها بيت سحور، يعني الحفاظ على البذور الأصلية المرتبطة بالتراث الثقافي وبالتراث الطبيعي. التراث الثقافي لبيوت القديمة اللي البلدية عمالة تحافظ عليها وبتشتريها وحتى بتعطيها لمؤسسات لسنوات عديدة مجان حتى تنشطهم. بالمقابل الطبيعي هو كيف بنحكي على بتير الباذنجان البتيري، العنب الخليلي.
0: طب اسمح لي سيد إبراهيم. نعم. اللي بيميز الفقوس السحوري عن غيره من الأصناف الزراعية؟
3: نعم، هلأ ليش يعني حتى في عمان في الأردن بيكونوا ينادوا الفقوس السحوري. هلا بيطلع في عمان، حتى اخذوا بطور في امريكا طلعت، لكن ما بيطلع الفقوس السحوري. الفقوس السحوري يمتاز بالتربة المناسبة والجو المناسب لهذا النوع، لأنه في بيختلف الطعم، يعني الطعم الشكل كمان والجودة. هلا ارتباطه يعني شو أهمية المهرجات اللي نعملها، لأنه يجوز أنا سمعت امبارح بعد أصوات يعني بدناش شعارات، ولا يا عم احنا ما بنحكي شعارات. البلدية رائع اللي حكوا فيه امبارح، حكوا في صميم رئيس البلدية والأعضاء، جميل جدا من خلالكم لما سوقتوا للمهرجان. احنا بدنا نعزز ارتباط الأجيال الجديدة بأرضها بمنتجاتها الزراعية الأصلية. المهرجان بيسلط الضوء على تاريخ المنطقة، على العادات الزراعية المتوارثة، على النتيجة بيكون حماية للتنوع الحيوي، حماية للموارد الطبيعية الموجودة، وبالأهم هو دعم المزارع المزارعين المحليين.
0: نعم.
3: في ظروف الحرب، لما بنحكي على الحرب وبنحكي مش قادرين يدخلوا يشتغلوا جوا، توجهوا الناس للأرض، هذا عملية تعزيز. يعني بكرة راح يكون في عنا أكثر من 20 طاولة للمنتوجات المحلية، راح يجونا من أريحة، من حسان، من فتير، بيت إسكاريا، بيت إسكاريا هذا التجمع اللي موجود الأصيل بين مستوطنات موجودة، هم بدهم يجوا بكرة عشان بدنا ندعم وجودهم. احنا ما يحكوا شعارات، شعارات الفقوس انزرع في عش غراب، اللي بيحكوا بدها تبني إمام مستوطنة عش غراب بده ينزرع فيها الفقوس، وزرعوا فيه، زرعوه بصعوبة ولقطوه بصعوبة. فيعني لما نوصل لمرحلة انه نفهم المفاهيم بسياقها الصحيح، يعني هو تعزيز المهرجان الفقوس السحوري السنوي بيعزز القيم والهوية الوطنية والتراث الشعبي، فأصبح هو رمز الأرض، رمز العطاء والإرث الثقافي اللي لازم إحنا نحافظ عليه
0: للأجيال. نعم سيد إبراهيم، اسمح لي أن أنتقل لضيفتي من داخل الأستوديو الأستاذة جوان عياد. جوان، ما طبيعة مشاركة جمعية الشابات المسيحية في تنظيم هذا المهرجان، وهذه المشاركة الأولى لكم في مهرجان الفقوس؟ كيف تساهم الجمعية في دعم التنمية المجتمعية والحفاظ على التراث المحلي؟ تفضلي.
1: بداية يسعد صباح المستمعين، ويسعد صباحك أستاذ ليث وأستاذ إبراهيم، وكل الشكر لإذاعة راديو بيت لحم 2000 للتغطية الإعلامية واهتمامهم بهذا المهرجان المميز. طبعا بس اسمحي لي هيك سريعا أعرفكم على جمعية الشابات المسيحية. جمعية الشابات المسيحية للتنمية بيت لحم هي جزء من جمعية الشابات المسيحية فلسطين، وتعمل في عدة مجالات، منها التمكين الاقتصادي، المشاركة المجتمعية، وبناء القيادة الشابة.
0: نعم.
1: طبعا جاءت فكرة مشاركتنا في مهرجان الفقوس السحوري ضمن شراكة مستمرة مع بلدية بيت سحور، بدأت بال 2024 من خلال مشروع منابر الشباب. طبعا مشروع منابر الشباب مشروع بلش بتنفيذ من جمعية الشابات المسيحية، وعندنا كان عدة شركاء من المؤسسات المحلية، وبهدف لبناء قيادة شابة قادرة على قيادة مبادرات وحملات مجتمعية والتأثير في القضايا المجتمعية.
0: نعم.
1: طبعا من خلال شراكتنا مع بلدية بيت سحور نفذنا عدة أنشطة لها علاقة بزراعة الأشجار وأنشطة التوعية البيئية، وإلى جانب تعزيز العمل المجتمعي المشترك. طبعا الجمعية نساهم في دعم التنمية المجتمعية عبر تمكين الشباب والشابات ومنحهم المساحة الحقيقية إنهم يقودوا مبادرات ومجتمعات ومبادرات مجتمعية، ويقابلوا صناع القرار ويحاولوا يأثروا على السياسات ليكون في لهم دور حقيقي للتأثير والتغيير في المجتمع. طبعا إحنا ما بنعتبر مهرجان الفقوس هو مهرجان لمنتج زراعي، إحنا بنعتبر مهرجان الفقوس هو مهرجان لتراث وهوية بيت ساحور، لأنه إحنا بنعتز بهذا الإرث الطبيعي الزراعي. وطبعا المهرجان إجا لدعم المنتج الزراعي والإرث والهوية المحلية.
0: نعم. دعوني ضيوفي الكرام أعود للسيد ليث قمصية رئيس بلدية بيت سحور. سيد ليث، أبرز الفعاليات التي سيشهدها المهرجان هذا العام.
2: احنا زي كل سنة بنسوي كثير فعاليات. احنا المرة هاي عندنا فقرات موسيقية، عندنا دبكة شعبية، عندنا كمان فقرات للتراث لإظهار كيف كان التراث الفلسطيني السحوري موجود عندنا، وكمان عندنا حكواتية تكون عندنا عدة فقرات في قبل المهرجان. مذكورين قاموا في جمعية الشابات للأطفال بده يسووا في عندنا قبل المهرجان ببلشوا الأطفال. ففي كثير فعاليات زي كل سنة احنا بنسويها عشان نشجع الناس تيجي وتشوف المهرجان وتشارك فيه، وكمان برضو تدعم المنتج زي ما حكى ابو فوزي على عندنا طاولات لمزارعين وناس منتجات موجودة محلية من البلد، الناس تعرض منتجاتها وتبيعها ويعني تحاول تصورها.
0: نعم سيد ليث، كيف تساهم البلدية في دعم المزارعين والحفاظ على الأراضي الزراعية في المدينة، وكيف ينعكس المهرجان على الحركة الاقتصادية والسياحية في المدينة؟ تفضل.
2: هلا موضوع الدعم للمزارعين في البلد، احنا بس للمعلومة اللي نحكيها، احنا معظم الأراضي القابلة للزراعة عندنا بالجهة الشرقية حاليا موجودة، وللأسف الفترة هاي زي ما حكينا المستوطنة الموجودة حاليا ممكن يتأثر على المزارعين، عدد كبير منهم ما قدروا يزرعوا السنة هاي مزروعهم من الانتهاكات اللي صارت من المستوطنين اللي صارت في المنطقة في منطقة عش غراب. بالنسبة لنا حاولنا نعزز صمود المزارع كبلدية في الفترة هاي ونحاول نساعدهم انهم يزرعوا اراضيهم، وفي نفس الوقت الفعاليات والمهرجانات اللي احنا بنسويها السنوية منها مهرجان الفقوس، هذا من الاشياء اللي بتساهم في دعم المزارع وحفاظ عليه في البلد وإيصاله للعالم يعني. خلينا
0: نعم، كيف ينعكس المهرجان على الحركة الاقتصادية والسياحية في المدينة؟
2: احنا يعني اي فعالية بتسويها انت بالبلد، خاصة احنا بنسويها كل فعالياتنا بنسويها بالبلدة القديمة عشان احنا ننشط الحركة بالبلدة القديمة عشان نفرج البلد التراث تبعنا. هلا اي ايفنت او اي مهرجان او اي شيء احنا بنسويه بالمدينة بشجع الناس انها تيجي تحضرها. احنا عندنا في الفترة هاي كثير ناس مقتربين من البلد، السياحة شوية ضعيفة كسواح أجانب لأنه من المشاكل الموجودة بالمنطقة فترة الحرب يعني، بس بشكل عام أي مهرجان أو أي فعالية بتصير في المدينة هي بتنشط الناس إنها تيجي تزور بيت سحور، تيجي تشوف المدينة وتشوف الواقع
0: وتتسوق من المنتجات الموجودة.
2: تتسوق من منتجاتنا. نعم صحيح.
0: نعم، أعود لك يا سيد إبراهيم، إلى أي مدى تسهم المهرجانات التراثية في تعزيز الوعي البيئي والزراعي؟
3: نعم، شكرا كثير لك. بس أنا كثير مبسوط أبو حازم رئيس البلدية هو بيعبر عن الجميع، وهو لمعلوماتك عضو هيئة عامة من سنوات طويلة في جمعية الحياة البرية رحمة الوالد الله يرحمه الأستاذ حازم قمصية، 16 عام على وفاته. هو كان توفى وهو رئيس الهيئة الاعتيادية البرية، وكان سنويا يكون موجود معنا في مهرجان الفقوس ويأيده ويدعمه. وبس بحب أركز على نقطة هي إحياء البلدة القديمة، إحياء البلدة القديمة مهرجان، وراح يكون فينا ضيوف من عدة محافظات.
0: نعم،
3: في برضه العرض راح يكون من عدة محافظات. بس الفقرات ارجع لقضية انه يكون في فنانين مواهب جديدة.
0: نعم،
3: مثل قراني وصبية من دار رونزا.
0: نعم،
3: بتذكر في احدى السنوات يعقوب شاهين قبل ما كان معروف نهائيا في مهرجان الفقوس السحوري في بيت سحور ما كان معروف، طلع كيف هلا فنان معروف وهذا بيسعدنا يعني برضو من خلال مهرجان ممكن ندره نتطرق للمواهب الجديدة وهذه المواهب انها تتطور، هذا برضو جزء مهم. هلا المهرجانات هذه شكرا كثير لسؤالك انه تعزز، نعم لانه ما جينا نحكي عن بيت صحور ونحكي عن كل المناطق بفلسطين في زاد موجودة لها، ومنحكي على استطيع لانه الرئيس حكى على قضية مهمة جدا انه بيت صحور عمالها بضيق وضعها من الاحتلال لدرجة انه الاراضي اللي تزرع فكوس صحوري صارت تقل، فابناء المحافظة على هذا التراث على العادات والتقاليد والقيم اللي تورثناها من خلال يوجد سوق إلها. من خلال السنة كان جيد الفقوس وكان في بيع جيد، هذا كله بيعزز الوضع الاقتصادي اللي احنا حاليا نتيجة الأرض رجعوا الناس للأرض. لكن المهرجانات هذه بنأكد كمان مرة هي عمليا تتوافق لأنه أصبحت من تراث بترادف كلمة أصالة البلد، يعني لما نكون تراث يفكر الناس شو من أصالة البلد، جذور البلد يعني ضارب في أعماق وحياة هذا.
0: كيف تعمل الجمعية على توثيق وحماية الموروث الزراعي الفلسطيني سيد إبراهيم؟
3: نعم نعم شكرا شكرا كثير. نعم لهذه الأسئلة دائما أنا بقول لك أنه أسئلتك عميقة لأنه بتكوني لما بتعمل اللقاء بتكوني شاملة كل المواضيع، مهم جدا لأني ذكرت في البداية أنه الحفاظ على البذور الأصلية وفي تعاون كبير مع وزارة الزراعة، وزارة الزراعة كمان مشكورة على اهتمامها على مستوى الوطن بحفاظ على هذه البذور، حتى في بنك في الوزارة لهذه البذور الحفاظ عليها تظل هلا تشجيعنا لهذا المهرجانات وتشجيعنا للتواجد والتجمع هو بحد ذاته بحافظ. لما نقول في بتير في حسان حاليا كثير مسلطين على حسان وبتير للحفاظ على الموضوع الحيوي في كل محافظات الوطن، الميزات الموجودة عندنا إن نظل نحافظ عليها اللي خاصة الزراعة اللي ما تعتمد على كميات تكون الزراعة الطبيعية لأنه في نهاية محصلة هي المحافظة على صحة الإنسان، هذه قضية مهمة. هلا كمان ذكروا على عملية وجود اليوم للأطفال كثير كثير كثير مهمة، من 4 لـ6 للأطفال، هذه الفرحة للأطفال ومن خلال هذا المهرجان من الصغر.
0: دعني سيد إبراهيم أعتذر على المقاطعة لضيق الوقت، دعني في موضوع إشراك النساء والأطفال أن أسأل السيدة جوان، ما أهمية إشراك النساء والأطفال والشباب في الفعاليات التراثية والزراعية؟ هل يتضمن المهرجان أنشطة ومبادرات تستهدف فئة الشباب؟ تفضلي.
1: طبعا بداية أكيد يعني إحنا بنآمن أنه إشراك النساء والأطفال والشباب هو أساسي بالمهرجان لا يضمن استمرارية التراث ونقله من جيل إلى جيل، بيعزز طبعا ارتباطهم بالهوية المحلية، شعورهم بالانتماء والمسؤولية تجاه الحفاظ على الموروث الطبيعي. هلا بالنسبة لمشاركة الشباب اليوم عنا إحنا من جمعية الشابات المسيحية 15 متطوع طبعا رح يكونوا متواجدين في المهرجان وأدوارهم تنظيمية، رح يشاركوا بعرافة الحفل، تنظيم السوق والإشراف على سير البرنامج. طبعا إحنا أكيد زي ما تفضل أبو فوزي الطاولات رح يكون في مشاركة من 18 امرأة، طبعا هم من النساء صاحبات المشاريع والمنتجات المحلية، من مخللات، من مكدوس، من تطريز، من حرف يدوية، إشراكهم للدعمهم والتمكين الاقتصادي. وطبعا الأطفال ما نسيناهم بفقرة المهرج أو الفنان إيهاب زبلح، رح تكون بحدود الساعة 5، وإحنا هلا بنستغل إنه إحنا على الهواء عشان نرجع نذكر الأمهات ونذكر العائلات في بيت سحور ومحافظة بيت لحم بالتواجد على 5 مع الفنان عمو ميني بفقرة الأطفال. طبعا مهم جدا اشتراك جميع الفئات في مهرجان لنعزز مسؤوليتنا تجاه الحفاظ على الموروث الطبيعي.
0: يعني كيف يمكن للمؤسسات الأهلية أن تسهم في حماية الموروث الثقافي والزراعي الفلسطيني؟ ما دور العمل التشاركي بين المؤسسات المختلفة في إنجاح هذه الفعاليات؟
1: طبعا بالنسبة لدور المؤسسات، يعني إحنا ضروري جدا دعم المنتجات المحلية، دعم المزارعين، دعم المبادرات اللي فيها زراعة، فيها الحفاظ وتعزيز الصمود للمزارع الفلسطيني، خاصة في المناطق المهددة بالمصادرة من الاحتلال الإسرائيلي والمناطق الصعبة في المحافظة بشكل عام. بالنسبة للشراكة، يعني احنا بنعتز طبعا بشراكتنا لأول مرة مع بلدية بيت سحور وجمعية الحياة البرية. طبعا الشراكة، أنا يعني احنا كجمعية بنآمن انه هي أدوار، تمام، توزيع أدوار بالخبرات والموارد المتاحة في كل مؤسسة. فإحنا في المهرجان جمعنا هاي الموارد، جمعنا هاي الخبرات لنطلع إن شاء الله بأحسن وجهة للمهرجان اليوم
0: إن شاء الله. سريعا أعود لك رئيس بلدية بيت سحور السيد ليث قمصية في هذا السؤال وأختم به. هل هناك خطط مستقبلية لتطوير المهرجان وتوسيع نطاقه في السنوات المقبلة؟ رسالتكم لأهالي بيت سحور وللمواطنين في المحافظة للمشاركة في هذا المهرجان، تفضل.
2: احنا دائما طبعا اي مهرجان او اي ايفنت احنا بنسويه دائما بنفكر انه نحاول نطوره ونوسعه، واللي باكد هذا الحكي انه السنه احنا انضمت لنا جمعيه الشابات المسيحيه للمحاوله طبعا لتوسيع مشاركه المؤسسات المحليه، وكمان مرات كثير بنشارك القطاع الخاص عشان نضمن استدامه المهرجان ونتطور، لأنه أي مهرجان إحنا بنسويه بدون يكون في عنا دعم مادي كافي، خاصة بالأوضاع اللي إحنا بنمر فيها كيهات محلية فترة هاي، بيكون الموضوع صعب. فدائما إحنا بنحاول نوسع ونطور. وبالنسبة لرسالتنا لأهلينا في مدينة بيت سحور، بدعو الجميع طبعا إنه يشارك، ضروري جدا الجميع يشارك، لأنه هيك مهرجان وهيك حدث بيجسد هوية مدينتنا وبحتفل بخيراتها وإرثها العريق الموجود عندنا. أهلا وسهلا بالجميع في بيت سحور وفي كل المحافظة. إحنا نتشرف الجميع اليوم مشاركنا في هذا المهرجان السنوي التراثي والزراعي. أهلا وسهلا فيك.
0: نعم، شكرا جزيلا لك السيد ليث قمصية. أنتقل لرسالة السيد إبراهيم عودة. سيد إبراهيم، الرسالة التي توجهونها للمزارعين وللمجتمع المحلي حول أهمية حماية المنتجات التراثية، إذا تكرمت بشكل سريع تفضل.
4: يعني يا أختي سارة، الوقت بيمشي معك بسرعة بسرعة بسرعة
0: بسرعة. مشكلة بالوقت ولا مش عارفة وين المشكلة؟
4: حكي كثير بدي أحكي. طبعا أنا بس قبل ما أنسى، اللجنة التحضيرية مهل أطرش عن البلدية وجوان عن الشبهات المسيحية وأنا عن الحياة البرية، أنا بتشكر زملائي يعني لأنه فعلا كان ترتيب مميز. هلا عن التوسيع، نعم ممكن نفكر مستقبل أنه مش يكون يوم، يكون أكثر من يوم. وسبق في الماضي عملنا تكون ورشات عمل في أثناءها حتى انبثق في 2005 مهرجان الفقوس السعوري، انبثق عنه الديوان الثقافي السحوري اللي هو تحت مظلة بلدية بيت سحور.
0: نعم.
4: حتى أن هذا الديوان
0: سيد إبراهيم، رسالتك للمزارعين سريعا.
4: نعم. نعم. نعم إحنا اللي بدي أوصله إنه هذا التراث في كل العالم هو موضع فخر واعتزاز بكل أمة من أمم العالم، فالمفروض إنه نحافظ عليه، لأنه لما بنحافظ عليه بنحافظ على وجودنا. المزارعين هم اليوم راح يكونوا أهم ناس، الجمعيات، المؤسسات النسوية، دعم المنتوج المحلي اللي احنا بحاجة له أكثر من أي وقت مضى.
0: نعم.
4: فإشارة بتكون هي الانتماء للأرض، دعم المزارعين المنتجين المحليين، ومنقول هنا باقون ما فيش، وهذه ليست شعارات، هذه ممارسة.
0: شكرا عمل. شكرا جزيلا لك. ننتقل ونسمع رسالة أخيرة من الأستاذة جوان. ما الرسالة التي تودين توجيهها للمواطنين للمشاركة في هذا المهرجان ودعم المزارعين؟ تفضلي.
5: طبعا الرسالة اللي بوجهها إنه إحنا نأكد على حضور ومشاركة أهالي بيت سحور والمحافظة، عن جد أهلا وسهلا بالجميع، وبشرفنا وجود حتى من خارج أكيد محافظة بيت لحم إن شاء الله. يعني في عنا مشاركات رح تكون من بتير وحسان. طبعا إحنا بس منا نذكر إنه مهرجان الفقوس هو الاحتفال بتراثنا وهويتنا، ونتمنى مشاركة الجميع من الكبير للصغير في المهرجان، وإن شاء الله
0: نذكر في الموعد
5: وإن شاء الله سريعة. بيكون إن شاء الله بيكون يعني رائع. طبعا تذكير سريع، نعم. من 4:30 to 6:15 في عنا فقرات مع الأطفال مع الفنان إيهاب زبلح. على 6 رح نبلش الاحتفال الرسمي. من 6 طبعا من 6:30 to 7:30 في عنا الفقرات اللي هي رح تكون مع فرقة باقون للدبكة الشعبية، معهد إدوارد سعيد، رح يكون عنا الحكواتية مريم معمر، ورح يكون عنا فرقة التراث الفلسطيني. 4 فرق مشكورة جدا للمشاركة في المهرجان.
0: واليوم إن شاء الله مهرجان
5: اليوم المهرجان في البلدة القديمة عند بير سيدة. أهلا وسهلا بالجميع.
0: شكرا جزيلا لك أستاذة جوان عياد، ممثلة جمعية الشابات المسيحية للتنمية، وشكرا لضيوفي الكرام رئيس بلدية بيت سحور السيد ليث قمصية، ومدير جمعية الحياة البرية السيد إبراهيم عودة. شكرا جزيلا مستمعينا، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. حطم مستوطنون فجر اليوم مركبتين خلال هجوم نفذه على قرية برقة شرق مدينة رام الله. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين من مناطق متفرقة في محافظة بيت لحم. إلى ذلك، دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعداد كبيرة قبل قليل مدينة نابلس، وانتشرت قوات راجلة من الجنود في البلدة القديمة من المدينة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمليات نسف للمنازل وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك، أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة والفصائل الفلسطينية عقدت خلال الأسبوع الماضي لقاءات مكثفة مع الوسطاء لبحث آليات تنفيذ خطة السلام في القطاع، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن التوصل إلى توافقات مهمة مع الدول الوسيطة الثلاث قطر ومصر وتركيا بشأن مختلف المسارات المتعلقة بتطبيق الاتفاق. وأوضح قاسم أن التفاهمات شملت استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب بوضع آليات خاصة بتنفيذ المرحلة الثانية بما في ذلك الملفات المعقدة والحساسة، كإدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة وتسليمها مهام الحكم في مختلف المجالات بما فيها المجال الأمني، إضافة إلى آليات التعامل مع السلاح الفلسطيني. وأشار قاسم أيضا إلى أن المقترح المعدل الذي قدمه ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات القاهرة. أفادت تقارير إسرائيلية وأمريكية بفرض قيود جديدة على نشاط جيش الاحتلال في جنوب لبنان بالتزامن مع صمود وقف إطلاق النار إلى حد كبير، رغم تأكيد رئيس حكومة الاحتلال ووزير جيشه أن قوات الاحتلال ما زالت تتمتع بما وصفه حرية عمل كاملة داخل الأراضي اللبنانية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فقد فرضت قيود واسعة على نشاط القادة العسكريين الإسرائيليين في لبنان، وأصبح الجنود مخولين بإطلاق النار فقط في مواجهة ما تعتبره تهديدا فوريا ومباشرا. هذا وقال وزير المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش إن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة غير مهمة بالنسبة لإسرائيل، وأن إسرائيل ستواصل وجودها في لبنان. تمكن المنتخب الجزائري من اقتناص فوز صعب وثمين من نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد صباح اليوم في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة لكأس العالم.
2: تلعب الكرة الأردنية خطيرة للنسامة، يمشي مسمانكم مسافة الثانية والهدف الأول، 1-0 الأردن، 1-0 عن طريق نزار الرشدان.
1: وكان منتخب فرنسا لحق بركب المتأهلين للدور 32 في المونديال عقب فوزه الثمين على العراق 3 أهداف نظيفة، وتأجل انطلاق الشوط الثاني للمباراة لمدة ساعتين عن موعده المحدد بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب المباراة. وحقق منتخب الأرجنتين مساء أمس فوزا هاما على النمسا بهدفين دون رد في لقاء شهد انفراد ليونيل ميسي بصدارة هدافي بطولات كأس العالم برصيد 18 هدفا. وأهدى النجم إيرلينغ هالاند منتخب بلاده النرويج بطاقة العبور إلى الدور 32 من المونديال بتسجيله ثنائية للفوز على السنغال 3 أهداف لهدفين. إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة. وأول أوردر

0: شوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشاء الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم حملة اعتقالات وتحقيق ميداني خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ونفذت حملة مداهمات واسعة اعتقلت خلالها 25 مواطنا وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية قبل أن تفرج عن معظمهم. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز 5 مواطنين وتواصل التحقيق معهم حتى اللحظة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين اليوم خلال اقتحامها بلدة السعير شرق مدينة الخليل. وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 مواطنين من مناطق متفرقة بالمحافظة. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة طمون جنوب مدينة طوباس. واقتحمت قوات كبيرة مدينة نابلس صباح اليوم، وتنقل جنود الاحتلال الإسرائيلي بدوريات راجلة في أزقة البلدة القديمة من مدينة نابلس. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عددا من الأكشاك الصغيرة وواجهات المحال التجارية في مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن العشرات من الجنود اقتحموا عدة أحياء في المخيم برفقة طواقم من بلدية الاحتلال، فيما تمركزت جرافات على الحاجز العسكري المقام عند مدخل المخيم. وهدمت جرافات الاحتلال أكشاكا صغيرة وحطمت عددا من يافطات المحال التجارية خلال الاقتحام، كما استولت على عدة مركبات وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة. نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم عمليات نسف للمنازل وإطلاق نار في مناطق متفرقة من قطاع غزة. إلى ذلك أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة والفصائل الفلسطينية عقدت خلال الأسبوع الماضي لقاءات مكثفة مع الوسطاء لبحث آليات لتنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن التوصل إلى توافقات مهمة مع الدول الوسيطة الثلاث وهي قطر ومصر وتركيا بشأن مختلف المسارات المتعلقة بتطبيق الاتفاق. وأوضح أن التفاهمات شملت استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق إلى جانب وضع آليات خاصة بتنفيذ المرحلة الثانية، بما في ذلك الملفات المعقدة والحساسة كإدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة وتسليمها مهام الحكم في مختلف المجالات بما فيها المجال الأمني، إضافة إلى آليات التعامل مع السلاح الفلسطيني. أفادت تقارير إسرائيلية وأمريكية بفرض قيود جديدة على نشاط جيش الاحتلال جنوب لبنان بالتزامن مع صمود وقف إطلاق النار إلى حد كبير، وذلك رغم تأكيد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال ما زال يتمتع بما وصفه حرية عمل كاملة داخل الأراضي اللبنانية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فقد فرضت قيود واسعة على نشاط القادة العسكريين الإسرائيليين في لبنان، وأصبح الجنود مخولين بإطلاق النار فقط في مواجهة ما تعتبر أنه تهديد فوري ومباشر. رياضيا، تمكن المنتخب الجزائري من اقتناص فوز صعب وثمين من نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد صباح اليوم في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة لكأس العالم لكرة القدم.
2: ويغلط زروقي، مش ممكن 1-2، يمشي التعمري عن طريق الجناح، تلعب الكرة الأردنية خطيرة للنشامة، يمشي مش ممكن، مسات الثانية والهدف الأول، 1-0 الأردن، 1-0 عن طريق نزار الرجدان، مش ممكن يا الله، 86 دقيقة في المباراة، رياض محرز يضيع.
1: ولحق منتخب فرنسا بركب المتأهلين للدور 32 في المونديال عقب فوزه الثمين 3 أهداف نظيفة على منتخب العراق. وتأجل انطلاق الشوط الثاني للقاء لمدة 2 ساعة عن موعده المحدد بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب المباراة. أما الأرجنتين فحقق منتخبها فوزا هاما على النمسا بهدفين من دون رد في لقاء شهد انفراد ليونيل ميسي بصدارة هدافي بطولة كأس العالم برصيد 18 هدفا. هذا وأهدى النجم إيرلينغ هالاند منتخب بلاده النرويج بطاقة العبور إلى الدور 32 للمونديال بتسجيله ثنائية في الفوز على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين. إلى حالة الطقس المتوقع، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6626 التطبيق صار

0: ايديك.
1: يلا بدنا نخلص في شواكات.
0: طب يلا شدوا ايديكو.
2: اي هاي نساء الدين.
1: خرب المشروع.
0: التسليم بكرة شو نسوي؟
2: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
1: ما هي بعيدة.
3: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
4: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
5: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم حملة اعتقالات وتحقيق ميداني خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ونفذت حملة مداهمات واسعة واعتقلت خلالها 25 مواطنا وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية قبل أن تفرج عن معظمهم. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز 5 مواطنين وتواصل التحقيق معهم. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 5 مواطنين خلال اقتحامها بلدة السعير شرق مدينة الخليل. كما اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 مواطنين من مناطق متفرقة في محافظة بيت لحم. واقتحم جيش الاحتلال صباح اليوم مدينة نابلس وسير دوريات راجلة في البلدة القديمة من المدينة. باشرت آليات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل في خربة قلقس بمدينة الخليل. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عددا من الأكشاك الصغيرة وواجهات المحال التجارية في مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة. حطم مستوطنون مركبتين خلال هجوم نفذوه على قرية برقة شرق مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين تسللوا إلى القرية وقاموا بتحطيم مركبتين تعودان لمواطنين قبل أن يلوذوا بالفرار. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن 4 شهداء و20 إصابة وصلوا المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية. وأفادت الوزارة في تقرير لها أن 2 من الشهداء جدد وشهيد متأثرا بإصابته وآخر انتشال. وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي الشهداء 1027 شهيدا وإجمالي الإصابات أكثر من 3280 مصابا وإجمالي الانتشال 785 شهيدا. صرح مسؤول أمريكي بأن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أطلقت آلية جديدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ولمتابعة تطورات الوضع الميداني. وقال المسؤول إن الهدف من هذه الخطوة هو وضع حد لأعمال العنف في لبنان. وأضاف أن إطلاق هذه الآلية جاء عقب اتصالات هاتفية أجرها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون. إلى ذلك، من المقرر أن تستأنف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم وعلى مدار 3 أيام متواصلة، حيث ستجري على مسارين أمني وسياسي. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن شخصا توفي وأصيب 9 أشخاص خلال تدافع الجماهير الأردنية داخل الساحة الهاشمية صباح اليوم أثناء متابعة مباراة منتخب الأردن مع نظيره الجزائري. وتمكن المنتخب الجزائري اليوم من اقتناص فوز صعب وثمين من نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد في مباريات المجموعة 10 لكأس العالم.
2: الأردن يطلع يبريسي فور ويغلط زروقي، مش ممكن 1-2، يمشي التعمري عن طريق الجناح، تلعب الكرة الأردنية خطيرة للنشامة، يمشي مش ممكن، مسات الثانية والهدف الأول، 1-0 الأردن، 1-0 عن طريق نزار الرجدان، مش ممكن يا الله.
1: وبذلك حقق المنتخب الجزائري أول انتصار له في البطولة، فرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، فيما تذيل المنتخب الأردني ترتيب مجموعاته بدون رصيد من النقاط. وكان منتخب فرنسا لاحق بركب المتأهلين لدور الثاني أو للدور 32 في المونديال عقب فوزه الثمين 3 أهداف نظيفة على منتخب العراق. وتأجل انطلاق الشوط الثاني للقاء لمدة ساعتين عن موعده المحدد بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب المباراة. وحقق منتخب الأرجنتين فوزا هاما على النمسا بهدفين من دون رد في لقاء شهد انفراد ليونيل ميسي بصدارة هدف بطولة كأس العالم لكرة القدم برصيد 18 هدفا. هذا وأهدى النجم إيرلينغ هالاند منتخب بلاده النرويج بطاقة العبور إلى الدور المقبل بتسجيله ثنائية في الفوز على السنغال 3 أهداف مقابل هدفين. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقع، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكم.
4: أي هاي نشادين.
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك. جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي

جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم، سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل. جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقا، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: خيبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أكد المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو أن الاحتلال أعاد الأمور في المفاوضات إلى نقطة الصفر، وأعد ورقة بصياغات جديدة أعادت إلى نقاط ومربعات كان تم التفاوض عليها سابقا. وقال النونو في مقابلة متلفزة إن الاحتلال يريد فرض صيغة جديدة في قطاع غزة، وأن تكون قيادة تقوم بتنفيذ الأجندة الإسرائيلية، ولا يكون على سلم أولوياتها أي مشروع وطني فلسطيني. وبيّن أن نسبة التزام الاحتلال بالاتفاق لا تزيد عن 20 أو 30% مقابل التزام شبه كامل من الفصائل الفلسطينية، لافتا إلى أن الاحتلال لم ينفذ ما عليه من استحقاقات للاتفاق، ويريد عبر الضغط الإنساني خلق معادلات ووقائع جديدة. وأضاف أن موقف حركته كان أنها لن تدخل في التفاوض حول المرحلة الثانية دون تنفيذ المرحلة الأولى، وعرض على الحركة الربط بين تطبيق المرحلتين، لكن الاحتلال لم يلتزم بما عليه. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في خربة قلقس بمدينة الخليل. هذا وهدمت قوات الاحتلال صباح اليوم عددا من الأكشاك الصغيرة وواجهات المحال التجارية في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة. إلى ذلك حطم مستوطنون مركبتين خلال هجوم نفذوه على قرية برقة شرق مدينة رام الله. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات وتحقيق ميداني خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت 25 مواطنا وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية قبل أن تفرج عن معظمهم، فيما لا تزال تحتجز 5 من المواطنين وتواصل التحقيق معهم. إذا اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين خلال اقتحامها بلدة سعير شرق الخليل، فيما اعتقلت 9 مواطنين من مناطق متفرقة في محافظة بيت لحم. اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الأسبق نفتالي بنت أن المناطق سي التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية ستكون جزءا من دولة إسرائيل كما قال، وأن المناطق A و B ستكون جزءا من الحكم الذاتي الفلسطيني، في إشارة إلى رفضه قيام دولة فلسطينية. وفيما يتعلق بالاستيطان، قال بنت لهيئة البث العام إن ما وصفها بأنها مستوطنات قانونية في المناطق سي ومقامة في أراضي الدولة في الضفة الغربية التي صادرها الاحتلال الإسرائيلي، وليست مقامة في أراضي بملكية خاصة فلسطينية، هي مستوطنات يؤيد إقامتها ومرحب بها بحسب تعبيره، وأن بناء استيطانيا غير قانوني أو ليس في المناطق سي أو في أراض بملكية خاصة هو ليس شرعيا. وأضاف بنت ردا على سؤال حول كيف سيتعامل مع البؤر الاستيطانية العشوائية التي لا تقام بموجب قرار حكومي في حال وصوله، قال إن ما هو ليس قانوني لن يبقى، وكرر أنه يؤيد الاستيطان القانوني في المناطق سي بادعاء أن هذه المناطق ستبقى جزءا من دولة إسرائيل، والمناطق A و B ستكون جزءا من الحكم الذاتي الفلسطيني بحسب أقواله. قال الدفاع المدني في جنوب لبنان إن شخصا استشهد وأصيب آخران جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على لبنانيين في بلدة النبطي الفوقة جنوبي البلاد. يأتي ذلك بينما صرح مسؤول أمريكي بأن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أطلقت آلية جديدة لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان ولمتابعة تطورات الوضع الميداني. وقال المسؤول إن الهدف من هذه الخطوة هو وضع حد لأعمال العنف في لبنان. ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم وعلى مدار 3 أيام متواصلة، حيث ستجري على مسارين أمني وسياسي. إلى حالة الطقس المتوقع، يبقى الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وأترى ارتفاع على درجات الحرارة. في أمان الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص

0: وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: عشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد شابان وأصيب اثنان بجراح جراء قيام جنود جيش الاحتلال بإطلاق نيران رشاشاتهم باتجاههم عندما كانوا قرب جرافة تعمل على فتح الطريق في حي الدير ببلدة النبطية الفوق جنوب لبنان، وفق ما أفاد الدفاع المدني والوكالة في البلاد. وأعلن جيش الاحتلال استهداف مسلحين بعد رصدهما قرب القوات في المنطقة الأمنية عند تلة علي الطاهر جنوب لبنان، وقال في بيان له إنه سيواصل العمل على إزالة التهديدات الفورية في ظل وقف إطلاق النار الهش الساري منذ عدة أيام. من جانبه قال حزب الله اللبناني في بيان إن جيش الاحتلال أطلق النار على مدنيين في حي الدير بالنبطية عندما كانوا يعملون على فتح الطرق وانتشال الجثامين، عادا ما أقدم عليه جيش الاحتلال في النبطية الفوقة انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزم به حزب الله. أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو أن الاحتلال أعاد الأمور في المفاوضات إلى نقطة الصفر، وأعد ورقة بصياغات جديدة أعادت إلى نقاط ومربعات جرى التفاوض عليها سابقا. وقال النونو إن الاحتلال يريد فرض صيغة جديدة في قطاع غزة، وأن تكون قيادة تقوم بتنفيذ الأجندة الإسرائيلية ولا تكون على سلم أولوياتها أي مشروع وطني فلسطيني. وأوضح أن الموقف الذي طرحته حماس والفصائل في المفاوضات هو أن قبل الانتقال للمرحلة الثانية يجري استكمال تطبيق المرحلة الأولى، وعلى رأسها الانسحاب إلى الخط الأصفر، لكن الاحتلال تقدم إلى 9% بعد الخط الأصفر وأسماه الخط البرتقالي. وبين أن نسبة التزام الاحتلال بالاتفاق لا تزيد عن 20 أو 30% مقابل التزام شبه كامل من الفصائل الفلسطينية، لافتا إلى أن الاحتلال لم ينفذ ما عليه من استحقاقات للاتفاق، ويريد عبر الضغط الإنساني خلق معادلات ووقائع جديدة. وأضاف أن موقف حركته كان أنها لن تدخل في التفاوض حول المرحلة الثانية دون تنفيذ المرحلة الأولى، وعرض عليها الربط بين تطبيق المرحلتين، لكن الاحتلال لم يلتزم بما عليه. كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم عن أوضاع وصفتها بالكارثية تعيشها الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون في ظل الاكتظاظ الشديد والإهمال الطبي المتعمد وحرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن محاميتها طلعت خلال زيارة للسجن على الظروف المعيشية والصحية للأسيرات، مشيرة إلى أن سجن الدامون يضم حاليا 87 أسيرة فلسطينية، بينهن 3 أسيرات من قطاع غزة، فيما تشكل الأسيرات المعتقلات إداريا نحو ثلث العدد الإجمالي. وأضافت الهيئة في بيانها إلى أن هناك 3 أسيرات حوامل يواجهن ظروفا إنسانية وصحية بالغة القسوة في ظل غياب الرعاية الطبية اللازمة وعدم توفير الاحتياجات الأساسية التي تضمن سلامتهن وسلامة أجنتهن. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في خربة قلقس بمدينة الخليل. كما هدمت قوات الاحتلال عددا من الأكشاك الصغيرة وواجهات المحال التجارية في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة. إلى ذلك حطم مستوطنون مركبتين خلال هجوم نفذوه على قرية برقة شرق رام الله. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 مواطنين من مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم، فيما جرى اعتقال 5 من بلدة سعير شرق الخليل و25 من مخيم الفوار جنوب الخليل خلال حملة مداهمات واسعة في المخيم، حيث أخضعتهم لتحقيقات ميدانية قبل أن تفرج عن معظمهم وتبقي على احتجاز 5 آخرين. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم صراحة.

حطة. خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0227-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: 6626 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكو.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
6: خلص اسمع، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
9: حلو البلد في العصريات. أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
8: بحجم بلد.
10: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
8: حديث البلد،
9: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
10: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدري.
8: حديث البلد،
9: كونوا على الموعد.
11: البلد.
9: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
11: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعكم وكل من قرر أن يرافقنا على مدار ساعة من الوقت بحديث البلد. حديث البلد على الهواء مباشرة بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية، عالم من التسالي. حديث البلد لليوم الثلاثاء 23/6/2026، وحديث البلد على راديو مرح من الخليل وراديو بيت لحم 2000 من بيت لحم.

أهلا وسهلا بأعز أحبابنا، بأعز متابعينا ومستمعينا ومشاهدينا. اللي بيحضرنا لأول مرة يسجل متابعة، ودائما إحنا بتوقيت الساعة 3 من الأحد للخميس.

بيقولوا لا يتواضع إلا من كان واثقا من نفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. من يتجاوز الإساءة ليس عاجزا عن ردها، ولكنه عرف قدر المسيء فتجاهله، وعرف قدر نفسه فترفع بها عن كل ما لا يليق.

موضوع حلقتنا لليوم عن الجسر، الجسر وما أدراك ما الجسر. معبر الكرامة، بعدنا مصرين إنه معبر الكرامة، وبعدنا بنطالب بإنه معبر الكرامة يحافظ لنا على كرامتنا وما ننذل وما ننهال لما إحنا بنطلع من البلد أو بنرجع للبلد. فموضوعنا لليوم بمبادرة حقنا بالجسر 24 ساعة. رح أضل أحكي في الموضوع، يعني ما رح يأس أبداً أبداً أبداً، رح كل يوم أذكر موضوع الجسر وأزمة الجسر حتى يكون في هيك تسهيلات أو يلاقوا لنا حلول ممكن إنها تساهم بتخفيف على المواطنين أثناء العودة والمغادرة.

موجودين من خلال فيسبوك مرح أف أم لايف وراديو بيت لحم 2000، وموجودين من خلال الشاشة، وموجودين على الموجة، وموجودين من خلال تيك توك.

درجة الحرارة اليوم في القدس المحتلة 28 درجة مئوية، بكرة الأربعاء ارتفاع بدرجة 29، ويوم الخميس بدرجتين 30 درجة مئوية. المهم كيفكم، شو أخباركم، وإن شاء الله دائما تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ودائما قول الحمد لله رب العالمين على كل شيء إحنا عنا إياه. إحنا عنا كتير نعم، لازم كل يوم نشكر ربنا على هاي النعم، نعمة الصحة، نعمة الأولاد، نعمة الرزق، نعمة هداة البال. هداة البال لما بحكيها مش عارف شو اللي بضحكني في الموضوع. بس منحاول إنه يكون في عنا راحة جسدية، راحة نفسية، وهداة بال بكل الأحوال. يعني أنتوا روقوا شوي، روقوا، هدوا قد ما هيك الوضع يصعب عليكم. قولوا الحمد لله رب العالمين إنه مش هذا الأسوأ. لسه الأسوأ قادم.

في حدا تاني بيغني هاي الأغنية. على كل حال صالح هيك بين العصر والمغرب أكتف أكثر، فاهم علي يعني؟ ولا أنا بحب مرات أشرح في الكلام ما بيزبط معي أحيانا هيك بالحركات وبالإيدين المهم القديمة أعتقد هي الأقدم من هاي الأغنية. على كل حال هلأ إلى محافظات الجنوب بالنسبة لحركة التنقل، حاجز الكونتينر سالك، عشغراب كمان سالك، زيف سالك، بن نعيم سالك، النشاش سالك، مراح رباح سالك، المنشية سالك، جورت الشمعة سالك، دوار قوع في تفتيش حاليا باتجاه الشمال، الفحص سالك، النبي يونس مغلقة، سعير مغلقة، الفوار مغلقة، فرش الهوى سالكة، دورة سالكة، راس الجورة مغلقة، والعروب أيضا مغلقة.

مع هالبوابات المغلقة، مشوار رايحين مشوار لوين بالله؟ والله احنا بتفرق. هلا الاغنية وكل العالم بيقولوا مش مهم لوين نروح، المهم نروح المشوار، الا عنا هون بفلسطين لازم نخطط، لازم نبحث، لازم نسأل، لازم نشوف مين مرق قدامنا عشان نضمن انه هالطريق فاتحة او البوابة مسكرة ولا لا. فاحنا مش مهم، لا مهم، احنا المهم انه نعرف وين بدنا نروح قبل ما نخطط للمشوار.

طيب صالح تعطيني بس شوي لو سمحت. يعني أنا هيك بحب أكثر بس شوي شوي تكة شوي. خلينا أقول مساء الخير للأصدقاء اللي عم بتواصلوا معنا من خلال البث المباشر على فيسبوك. كيف حالكم وشو أخباراتكم وإن شاء الله أموركم تمام وعالي العال، هذا أهم شيء. ستات طبختوا، إحنا هلأ الساعة 3 وشوي، المفروض أنكم يعني عم بتحضروا للغداء أو أنه الغداء صار جاهز بهذا التوقيت، صح؟

سفيان يسعد مساكم من قلب رهات على السمع والجو نار. تحياتنا لرهات وأهلها. والجو نار الصراحة وين مكان، بس إحنا مدام هو تحت 30 درجة مئوية فالوضع ممكن يكون محتمل عادي بالنسبة لي. أم إبراهيم الدغمين الله يسعد مساكي، تمام أنا أنت كيفك؟ نمر عمر أبو هيثم يسعد مساكم من بيت لحم، وتحياتنا لبيت لحم وأهلها من خلالك يا نمر. حمزة زبون مساء الخير. أبو علي الجعبري كمان يسعد مساك ويعطيك العافية، شكرا جزيلا أبو علي. دكتور معان مساء الخير يعطيك العافية، من خلالك بنبعث تحية للأردن وأهلها وهارد لك وحظ أوفر، وإن شاء الله في المشاركات الجاي بالنسبة للمنتخب الأردني منتخب النشام اللي خلص غادر بعد خسارته للمرة الثانية في المونديال. كان ممكن يكون في أمل، كان ممكن يعني لعبوا جيد جدا هاي المرة خاصة بالشوط الأول، بس بالشوط الثاني لا ما لعبوا كتير منيح، تعبوا كأن أو متعشين منسف أو متعشين فلافل واحد من التنتين، فول وفلافل ممكن هيك تصطل الواحد، أو المنسف مع اللبن واللحمة برضو ممكن تعمل هاي الأجواء. فبكل الأحوال يعني لعبوا ما قصروا، الحلو حلوة المباراة كانت، الجمهور كان أحلى شيء في المباراة صح؟ شفت الاستاد تقول إنه في نص عمان المباراة، تقول كل عمان طالعين يحضروا المباراة، يعني تخيلوا بأمريكا المباراة وكل هذا الجمهور الكبير. حسيت إنه في كتير فلسطينية وأردنية وجاليات عربية راحوا يحضروا ويشجعوا الجزائر والأردن. على كل حال يعني هاي هي اللعبة، وتقبل طبعا نتيجة بروح رياضية، وإن شاء الله على الأقل يشاركوا بالمرات الجاي بالنسبة لإلهم كأردن. يعني المنتخب الأردني هي أول مرة بيشاركوا بالمونديال، إن شاء الله يكون لهم حظ بالمرات القادمة. الملك عبد الله والأمراء حضروا كمان المباراة، وجودهم كان حلو يعني.

شفت المدرج الروماني، خليها الأغنية. بس شفت المدرج الروماني قديش كان في عالم فل فل فل فل فل لساعة 7 حضروا المباراة وراحوا على الشغل.

في دقة الأهداف علي علوان يتصدر اللائحة متفوق على مبابي وعلى ميسي وعلى كريستيانو. علي علوان بدقة الأهداف. نزار الرجدان هو اللي سجل هدف النشامة في مرمى الجزائر بالدقيقة 35 من عمر المباراة، وتعادل أحمد نذير بو علي للجزائر في الدقيقة 68 قبل ما يضيف أمين جويري الهدف الثاني للمنتخب الجزائري بالدقيقة 82. يعني الهدف الأول كان للأردن.

أبو إبراهيم مساء الخير عزمي كمان يسعد مساك بمسي على رامي أبو عمر. أهلا يا عزمي وإن شاء الله يكون أبو عمر عم بسمعك بهالأوقات. كمان مساء الخير من إيمان تحياتنا لحضرتك أهلا وسهلا فيك وين ما كنتي. لبنى مساء الخير والله عنا بسهولة بتمرق. على كل حال أهلا وسهلا بكل المتابعين كمان الموجودين معنا ببث تيك توك.

المدير الفني لمنتخب الأردن جمال سلامي بيقول قلة خبرتنا سمحت للجزائر بالتسجيل، بس فخورين بأدائنا في تجربتنا المونديالية الأولى. بالنسبة للموظفين كمان بدنا نقول يعني إن شاء الله في موعد لصرف جزء من الراتب قريبا. بنعرف أنكم عم تترقبوا وعم تستنوا بأي معلومات وأي أخبار تتعلق في موضوع الرواتب. بيان من وزارة المالية رح يكون قريبا بيحددوا في موعد صرف جزء من الراتب هذا الأسبوع، يعني أنتوا عم تترقبوا هذا الأسبوع رح يكون في بيان طبقا لما أعلنته رئاسة الوزراء في جلستها الماضية. اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت بيقول لا دولة للفلسطينيين، ومناطق سي ستضم لإسرائيل ومنطقتا A و B للحكم الذاتي الفلسطيني.

طيب، بالسياسة اليوم رئيس ترامب كتب على منصته: رغم احتجاجاتهم وتصريحاتهم الكاذبة التي تخالف ذلك، فقد وافقت إيران موافقة تامة وكاملة على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي على المدى الطويل وإلى الأبد. وحكى أيضا أنه لو لم يوافقوا على ذلك لما كانت هناك مفاوضات أخرى. وبناء على هذا وعلى تنازلات أخرى كبيرة قدمتها إيران، وافقت على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا دون فرض حصار بحري آخر. مع ذلك تبقى جميع السفن في مواقعها تحسبا لإعادة فرض الحصار. وكان كتب في منشور منفصل: تدفقت 19 مليون برميل من النفط من مضيق هرمز يوم امبارح، وهو رقم قياسي. انخفضت في أسعار النفط وأصبح العالم مكانا أكثر أمانا. ركزوا لي على الجملة الأخيرة: أصبح العالم مكانا أكثر أماناً.

طيب، إلى قطاع غزة، وسعت قوات الاحتلال سيطرتها لتشمل نحو 70% من أراضي قطاع غزة. والتقديرات المؤسسة العسكرية بتأكد وبتشير إلى أنه مساحة الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية ممكن تكبر وتتسع بالأشهر المقبلة. ما حكينا كله سي، ما في لا A ولا B يعني، ومع 70% ماخدين من قطاع غزة وممكن يتوسعوا 70% وبفكروا يتوسعوا خلال الأشهر القادمة. فما بعرف قديه ممكن يعني يخلوا للفلسطينيين للملايين الموجودين في قطاع غزة. بحسب الإعلام العبري، في ظل تقييمات تزعم بأن حماس تماطل في تنفيذ الاتفاق وتواصل ترسيخ وجودها في المنطقة وتجنيد عناصر جديدة وتستعد لاحتمال تجدد القتال ضد إسرائيل.

من أهالي الشهداء دفنوا أبنائهم في قبور وبروحوا من وقت لآخر يزوروهم، بيلاقوا هذا القبر مفتوح منبوش. مين اللي بينبش؟ مين بيفتح القبر وشو بياخدوا منه؟ يعني هاي شكاوى عم تتواصل للجهات المختصة، وخاصة في مقبرة الشيخ رضوان. هذا المشهد يثير غضب واستنكار وحرمة، طبعا انتهاك حرمة الموتى ومشاعر ذويهم. في والدة الشهيد أحمد محمد موسى استشهد ابنها قبل سنة، دفن في مقبرة الشيخ رضوان، وراحت تزوره. أثناء زيارة قبرها لابنها بتقول أنا شفت يعني إشي يعني صادم عشته بهديك اللحظة، لما توجهت إلى المقبرة لقراءة الفاتحة على روحه لكن لم تجد القبر في مكانه المعروف، ظلت تبحث عنه وهي في حالة من الصدمة والقلق. لاحظت وجود كميات من الرمال الجديدة فوق أحد القبور، ما كان موجود بهداك الوقت يعني في الزيارات اللي قبل. بادرت إلى إزاحتها فاكتشفت أنه قبر ابنها كان مخفي تحت، يعني هذا القبر، وأنه جزء منه أصبح مكشوف نتيجة أعمال حفر جرت بجواره، وبتأكد أنه القبر تعرض لأضرار كبيرة بعد قيام أشخاص بحفر قبر ملاصق لإله وإعادة تجهيزه وبنائه. أعمال الحفر أدت إلى انهيار جزء من قبر الشهيد، ما اضطر والد الشهيد لاحقا إلى إعادة ترميمه وبنائه من جديد حفاظا على حرمته. العائلات بغزة بيطالبوا بفتح تحقيق في هذه الانتهاكات ووضع حد لظاهرة التعدي على القبور ونبشها أو استغلالها أو حتى بيعها، بما يضمن احترام حرمة الموتى وصون مشاعر ذويهم اللي عم بيواجهوا ألم الفقدان مرة تانية. يعني حتى وإن استشهد ابنهم يعني بالمرة الأولى فقد صعب دائما، كمان إنه لما بيروحوا يزوروه ما بيلاقوه، يعني فقد لمرة تانية. شوفوا قديش ممكن يكون يعني مأساة بالنسبة للأهالي ووضع صعب، فبيطالبوا بتحقيق ومعرفة كل تفاصيل الموضوع، مين اللي بينبش قبور أبنائهم خاصة في مقبرة الشيخ رضوان.

0: نروح لفاصل من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

طيب رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بيكمل معكم بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي.

0: امبارح حكينا لإيهاب رح نجوزك قبل ما تفقع، بس انت متجوز يا صالح، شو بدنا نعمل معك اليوم؟ اوعك يعني تفكر تانية وتالتة ورابعة، انت مسيطر على الوضع مع الزواج الاول، فدير بالك على حالك والتزم، التزم مع عائلتك وبيتك، هذا اهم شيء، اقعد عاقل وخليك مؤدب. لا بدنا زواج ولا بدنا حكي فاضي. فهاي الاغنية للشباب المقبلين على الزواج او اللي بفكروا انه يرتبطوا هاي الصيفية. للمرة الأولى منذ بداية أبريل يتداول الدولار الأمريكي عند 3 شيكل بزيادة قدرها 4 سنتا تقريبا مقارنة بسعر الرسمي. يوم مبارح كان 2.80 واليوم 3.01. الدينار اليوم ب 4.19 واليورو ب 3.39، أما الذهب اليوم ب 4133 والفضة ب 62.87. طيب نرجع نحكي في موضوع الجسر. طبعا هاي الأزمة اللي احنا قلنا بلكي هاي السنة تخف، لكن للأسف لا ما خفت، هي زادت. أزمة السفر عبر جسر الملك حسين، مناشدات من الناس، من المسافرين، من المغادرين والقادمين، أيضا بنفس الوقت من كبار السن، من الأمهات واللي معهم أطفال، واللي عم بيسافر ليشتغل، واللي عم بيسافر ليتعلم، واللي عم بيزور أهل، واللي عم بجدد جوازاته، واللي بيكون يعني الأردن بالنسبة له مرور يعني فقط لدول أوروبية أو عربية أخرى. لكن كل الكلام اللي صار خلال الفترة الماضية يعني أسفر عنه فقط نزول يعني بعض القادة، خلينا سواء نقول وزير الداخلية الأردني أو الفلسطيني، حتى يشوفوا كيف الوضع انكثب على الجسر. لكن هل ممكن تنحل قريبا مع المقترحات والحلول اللي بيتم طرحها من وقت لآخر أو لا؟ خلينا نشوف مع سيد أمين عنابي، منسق مبادرة حقنا بالجسر 24 ساعة. سيد أمين مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك معنا بحديث البلد. وحديث البلد في موضوع الجسر وأزمة الجسر ما زال قائم، وبالعكس يعني عم تنتشر فيديوهات كل يوم كل يوم من المكان بتوضح أنه ما فيش تخفيف والأزمة ما زالت عم تتفاقم أكثر وأكثر. فحابين نتعرف بتفاصيل أكثر من خلال حضرتك عن المبادرة، وكم صار لها هاي المبادرة والعاملين عليها، وقديش ممكن يعني تلاقي حل هاي المبادرة أو تخفف من معاناة المسافرين؟
1: يعني بالبداية شكرا لكم للاستضافة بهذا التوضيح. أزمة الجسر وما يتعرض له المواطن فلسطين على الجسر، نحن كمبادرة حقنا الجسر 24/7، نحن مبادرة مجتمعية شعبية تتشكل من مجموعة من الأشخاص اللي حاملين موضوع الهم العام بالبلد. طبعا احنا بلشنا في بداية العام، عملنا مجموعة اجتماعات في فترة الأزمة السابقة قبل حوالي 5 أشهر مع المستشار الرسمي الفلسطيني اللي هو وزير الداخلية الفلسطيني ووزير المواصلات وزير الأوقاف وزارة باسم الحكومة، واجتمعنا مع القطاع الخاص ونسقنا المهام فيما بيننا وبين القطاع الخاص، لأنه كمان هناك في مشكلة على المعبر التجاري، بإزماك المعبر التجاري هذا بيأثر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. ونحن على تواصل مع أعضاء كنيسة العرب تحديداً الأبو كنيسة العائلة الأولى، على تواصل مع مسؤول القضايا العلاقة بالجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى تواصلنا مع أعضاء برلمان أردني وشخصيات أردنية ومؤسسات أردنية. أعتقد إنه إحنا في بداية شهر فيات استطعنا التوصل إلى شبه اتفاق مع شركة جيت تحديداً بعد جهد جهيد. هذا الاتفاق كان يعني بتضمن قضايا أساسية، جزء منها بنهي جزء من المشكلة وهي الأساس اللي هي موضوع مع ساعة للقادمين على الضفة الغربية من الأردن اللي تتفع للناس، بدل أنه الناس يكونوا مرميين تحت أشعة الشمس الحارقة في الأغوار.
0: نعم.
1: وكان في اتفاق على توحيد لبس الموظفين طبعاً جد، بمعنى أنه موظف وتاجع اسمه على أساس نعرف الموظف جد ولا مش جد، شو اسمه لو طلب مصاري، شو اسمه لو تجاوز القانون، كل هذه القضايا بالإضافة إلى تنظيم موضوع عمل المؤسسة وكل التفاصيل هذه. ولكن للأسف الشديد لم تلتزم شركة جد هذا الموضوع.
0: يعني كان في فترة زمنية محددة مثلا على البدء بتنفيذ هذه الحلول والمقترحات؟
1: كان هذا الحكي هم بناء على طلبهم انه هذا الحكي لثلاث شهور، وهذا الحكي صار باتفاق
0: من شهر ثلاثة يعني ثلاثة وأربعة وخمسة. نعم
1: نعم، زميل لنا وعضو بالمبادرة تاعتنا كان بالأردن، مجتمع مع جانب الأردن، اجتمع مع جانب جد حكي معهم. للأسف الشديد الأزمة ما زالت تتخاصم. جزء من الأزمة جد والمنصة، جواب شركة جد تحديدا إنه المنصة طلب فلسطيني، حتى لو كان مطلب فلسطيني لا يعني إنه
0: المنصة مطلب فلسطيني،
1: بناء على حكي جد،
0: بناء على كلام شركة جد. تمام.
1: وضع حد لتجار الدخان وتجار السوق السوداء، حتى لو كان مطلب فلسطيني، حتى لو كان مهمة المنصة أن تسهل العمل على الناس،
0: تساعد
1: الناس. لا يعقل إن اليوم 29/7 محجوز.
0: نعم.
1: إذا عندك أنت سفر على الأردن لسبب ما، لحالة وفاة، لمرض، لعملية، للقاء اجتماعي، للقاء اقتصادي، أنت مجبور تضل شهر بعمان لأنه فيش إمكانية ترجع قبل 27/7، بمعنى المنصة محجوزة.
0: نعم.
1: الحكي كمان بصح. المضبوط المنصة المعجوزة.
0: امبارح أو أول امبارح وزير الداخلية الأردني حكى بهذا الخصوص، أنه ممكن يكون في تسهيلات لبعض الحالات الإنسانية زي ما ذكرت حضرتك سيد أمين، حالات وفاة أو مناسبات أو عمليات.
1: حتى هذه القضايا
0: معمول فيها
1: في كل دول العالم. في كل دول العالم وكل المعابر هاي موجودة، كل حاجة تذكرة.
0: على فكرة سيد أمين، أنا حدا من الناس اللي حاول ينسق لإلي شخصيا، لأني كنت مروحة من عملية وما زبط الموضوع.
1: نعم.
0: ما زبط يعني أبدا.
1: أنا بدي أحكي لك عن حالة مريض عامل عملية قلب مفتوح في الأردن، صار داخل الأزمة، موعد دواء تبعه ما قدرش يشربه لسبب واحد، إذا شربه بده يشرب مية، إذا شرب مية بده يوقع سمان، عارف كيف؟
0: نعم.
1: إذا طلع من دوره قدام 500 وراء 500، تخيل أنت هاي الحالة، تخيل هذا الصراع النفسي اللي بعيشه الان، لو موضوع العمليه القلب مفتوح، تخيل وضع المسنين، تخيل وضع الاشخاص ذوي الاعاقه، هذا الحكي لا يعقل ان يستمر.
0: نعم.
1: لهذا مطلوب من الجانب الرسمي الفلسطيني عمل هذا الملف، واخذ دورهم السياسي في الضغط على الجانب الاردني، على الجانب الاسرائيلي، والفتح وتمديد ساعات العمل. نحن متفقين ان الجانب الاردني والجانب الفلسطيني سبب الازمه هو الاحتلال. وسبب الأزمة هي الأجراءات الإسرائيلية، وسبب الأزمة هم اللي بتحكموا بفتح أعراض الجثة. لهذا يجب تحويل الملف من قضية أردنية فلسطينية.
0: نعم سيد أمين، في نقطة يعني برضو أنا بنفسي لمستها وكثير إجت كمان شكاوى عليها، إنه طيب بعد ما نطلع من جسر الإسرائيليين ونروح لجسر الأردن، ليش يعني نقعد فوق الأزمة اللي إحنا قعدناها قبل كمان ساعة وساعتين؟ يعني
1: نعم.
0: هاي النقطة بالذات ممكن تخفف كثير وقت على المسافرين إذا كان في حل. يعني
1: نعم.
0: ليش ما يكون هون بهاي النقطة في حكي أكثر على الموضوع؟
1: هلا هو بدأ معالجة كل موضوع الجسر. إحنا حاليا يعني مطلبنا أو توجهنا اللي بنشتغل على أساسه إن هذا الملف لم يعد ملف كبير يعالج من الأردن وبين فلسطين. لا
0: نعم.
1: هذا ملف كبير، هذا زي الموافقات وزي إجراءات الاحتلال.
0: نعم.
1: وهذا منع حرية الحركة للفلسطينيين. إحنا حرية الحركة إلا مقصورة بالقانون.
0: نعم.
1: ويجب أن نستسلم لأي إجراءات بتصير. فإحنا على هذا الأساس توجهنا إنه أقدمنا المبادرة وقدمنا رؤيتنا للحل، ولكن هذا الحكي يعني ما زلنا متواصلين مع مؤسسات أجنبية وتناصر الأجانب والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، لأنه لم يعد الموضوع موضوع صغير.
0: نعم.
1: إحنا بنقدر وضع السلطة، بنقدر ضعف السلطة، إنه إمكانية الضغط على الجانب الإسرائيلي قد تكون ضعيفة، ولكن هذا الحكي ما يعني إن هذا الملاحين حمل بشكل رسمي
0: طيب سيد أمين، من خلال متابعتكم للموضوع وعن كثب مع أكثر من جهة، قديش هذا الكلام أو موضوع الجسر هو من الأولويات الفلسطينيين أو حتى الأردنيين؟ لاحظت أنه من الأولويات ولا أنه آخر همنا أنه خلص معاناته بتروح؟
1: بالنسبة لنا، يعني هذا أولوية أساسية، هذا المنخب الوحيد بالنسبة لنا الشعب الفلسطيني. لا نستطيع استخدام المطار ولا نستطيع استخدام أي جسر ثاني، هذا المنخب الوحيد لنا، هذا لازم يكون أولوية أساسية. مصالح الناس مرتبطة بالأردن ومصالح الناس مرتبطة بخارج الأردن، فالموضوع هذا المنخب الرئيسي. إذا نعتبر هذا الموضوع موضوع سياسي بامتياز ونتعامل معه كأنه موضوع سياسي بامتياز ونتبنى هم الناس وأن نواجه الجانب الإسرائيلي بهذا النوع من القضايا كأنها قضية معبر وقضية بوابة وقضية مناسفة وكل هذه القضايا.
0: نعم.
1: لهذا السبب إحنا حالياً رايحين باتجاه اللي هو تعزيز مشاركة المؤسسات الدولية أكثر والضغط الدولي أكثر على الجانب الإسرائيلي.
0: ضروري.
1: وهذا مسؤولية مشتركة فلسطينية وأردنية مشتركة.
0: نعم. كان في برضو أنه حكي عن توسعة وتسهيلات من الجانب الأردني بمبالغ وملايين، 64 مليون يعني، بس متى ممكن هذا المشروع لسه هم عم بطرحوا عطاء؟ يعني هذا بده يأخذ خلينا نقول إجراءات وشغل ويعني سنوات يمكن.
1: احنا بدنا نتعامل مع الموضوع حسنية. نعتبر تصريحات معالي وزير الداخلية الأردني على الذكر امبارح وفي 69 مليون دينار أردني لتحسين البنية التحتية، إذا نعتبر هذا تصريح إيجابي وداعم، وإحنا مع تصريحاته، ولكن بنأمل أن هذا الحكي يتحول لإيش عملي بشكل مؤقت. حاليا ممكن معالجة مسألتين، المسألة الأولى وضع ثاني تتسع لي 1500 واحد على الأقل يقعد الواحد في الظروف الإنسانية، رقم واحد. رقم اثنين معالجة موضوع تجاوزات جت والشبكة والمنصة وما يعني ما يتبع كل القضايا اللي بنواجهها من المنصة.
0: نعم.
1: لا يعقل انه المنصة تبقى هي يعني عمليا جاجر التطبيق لشركة جيب. شركة جيب في 24 كان عندهم 262 ألف دولار أردني عاجز، اليوم عندهم 2 مليون و700 ألف دولار أردني، مرابح معنا 11 مليون و700 ألف دولار مرابح.
0: نعم.
1: هذا كله أجل من
0: بالضبط. وكان في دعوات سيد أمين إنه لازم نقاطع الجسر وما نسافر، ما بيزبط هذا الحال أبدا يعني، مش هذا هو الحال، ولا إنه يكون في مكان آخر أو مطار آخر كما ينادوا البعض. برضو
1: إحنا في عندنا شعارين أساسيات لا يمكن التعاطي معهم.
0: نعم.
1: أولا مقاطعة الجسر
0: أبدا
1: لا يمكن التعاطي بهذا الشعار. والموضوع الثاني نقل الجسر لمحل ثاني كمان إحنا لا يمكن التعاطي مع هذا الشعار.
0: نعم.
1: إحنا المنفذ الوحيد اللي هو الأردن، اتفاقية بين الأردن وإسرائيل، هذا منفذ دولي وحدود دولية، معناها هذا المنفذ الوحيد اللي ممكن من خلاله يسافر ويروح ويجي.
0: نعم.
1: أما لا مع مقاطعة الجسر ولا مع نقل الجسر لمحل ثاني، بمعنى إنه ندفع بالناس يروحوا يسافروا من خلال يعني معابر أخرى.
0: نعم. مرفوض فعلا. نعم. طيب كان في رد سيد أمين بخصوص ما قالوا يعني شركة جت إنه مطلب فلسطيني، في رد على الموضوع فلسطينيا ولا فقط كلام
1: يعني
0: حتى الآن؟
1: يعني مش مهم حتى لو كان فلسطيني، إحنا مع المنصة إذا كانت بتسهل خدمة الناس.
0: نعم.
1: مع المنصة تقدر المواطن عادي.
0: نعم. بس ما في رد يعني على الموضوع يعني حتى اللحظة ما في رد.
1: مع المنصة إذا بتحترم الوقت يعني بمعنى حاجة الساعة 3 الساعة 3 الساعة 8 الساعة 8.
0: طيب كل هاي الإجراءات والمحاولات هل ممكن إنه تنحل هاي الصيفية ولا الانتظار يعني حسب التوقعات أو هيك مؤشرات إنه ممكن الأزمة تخف؟
1: يعني إحنا مستمرون زي ما بيقولوا الطرق على الخزان، بنأمل انه يصير في التفاف شعبي اكبر حول المبادره بحيث انه الكل يتبنى هاي المطالب بتاعتنا، لانه نعتبرها احنا هاي في مخرج الازمه. هلا اذا كان في ضغط شعبي وكان في مبادرات وكان في جهود لتعزيز هاي الاقتراحات، اعتقد انه قد يكون الحل بسيط وقد يكون الحل سريع. واحنا مستمرون زي ما حكيت لك، لن نتوقف لانه احنا بالنهايه يعني هذه قضية ناس وقضية نعم. مواطنين
0: بدنا حل، لأنه واقع السفر يعني إحنا نعم. مستمر، إنه لا يمكن إنه
1: الحلول الجزئية
0: صحيح أبدا ما بتزبط.
1: نحن نعم. نطالب حل جذري لكل مشكلة الجسر.
0: نعم، شكرا جزيلا، يعطيكم ألف عافية. سيد أمين عنابي، منسق مبادرة حقنا بالجسر 24 شكرا. ساعة، يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. طيب يا أخوان، يعني لسه ما فيش حلول بالفترة الحالية، بس في إجراءات ممكن إنه ياخذوها بعين الاعتبار، ومطالب يعني من خلال هاي المبادرة وغيرها من المبادرات، إنه يكون في على الأقل مكان إن الناس بدل ما تتجمع على الشارع ويقعدوا ساعة وساعتين بانتظار فتح البوابة، يكون في مكان يدخلوا يقعدوا، مثلا ياخذوا رقم، يدخلوهم على تختيم الجوازات بشكل منظم، يعني كيف على استراحة أريحة، مع أنه بيكون في طوابير أحيانا خارج الاستراحة، بس على الأقل ما في استراحة على جسر الأردن، بس لا تكفي، حتى أنه ما في ناس بتقعد فيها، لأنه كلياتهم اللي بيدخلوهم بروحوا على الشبابيك للتختيم، يعني هيك بركد ركد ركد، عم يعني بدافشوا في بعض، يعني الواحد بيقول انه انا اذا ما دخلت قبل بدقيقة معناته اليهود رح يسكروا، هيك الشعور بعدم الامان وعدم الثقة بانه طرف الاسرائيليين هم اللي ممكن يسكروا الجسر، فعشان هيك بتلاقوا الناس نازلين الساعة 5 والساعة 4 من الفجر، رغم انه البوابة على الساعة 8 بتفتح. فهذا الموضوع مقلق جدا، متعب جدا، ما في أمان أبدا، بحاجة إلى جهود سياسية ودبلوماسية على أعلى المستويات من كل الأطراف، حتى يدخلوا الأوروبيين فعلا، كل الجهات، حتى يعني عربية، أهل الخليج، السعودية تضغط على الإسرائيليين، ما بعرف كيف ممكن، بس إنه موضوع جد يعني صعب جدا جدا على الناس اللي بتطلع أحيانا كل شهر، أحيانا مرتين بالسنة، حتى لو مرة واحدة بالسنة. فحرية التنقل بطريقة هيك صحية سليمة، يعني هو مطلب إنساني، خلينا نقول، وإن شاء الله يعني يكون في تطوير على البنية التحتية، على الإجراءات التشغيلية، على زيادة عدد أوقات العمل من الجانب الإسرائيلي، بحل المشكلة. ساعتين زيادة ممكن تخفف من هاي الأزمة.

يا الله شو حرام شو حرام على الشعب الفلسطيني قد ما بيعاني من عشرات السنين لليوم، وإحنا بنعاني وبنعاني وبنعاني وبنصبر وبنقول معليه، بده الموضوع صبر، بده إرادة وبده ثبات، لكن والله هيك النفسيات تعبت. يعني أنا نفسيتي بتقولي خلص خلص، يعني تحملتي بما فيه الكفاية.

أبو أسامة يسعد مساك ورد وياسمين، أهلا وسهلا. حسان أسعد كمان مساء الخير. عز الدين زيتون الله يسعد مساك يعطيك العافية، وبيقول كل الاحترام والتقدير.

أبو عياد بيقول لك سمعنا أغنية يطروش لمطربك المفضل عمر العبدالله. يطروش إذا في مجال معك. جلال السلام عليكم، يسعد مساكي، تحياتنا لكل العاملين في شركة توستي وخاصة قسم التفصيل، إن شاء الله يكونوا على السماء، يعطيهم العافية. هنا يعقوب، الله يسعد مساكي عزيزتي. سامر مرسي، مساء الخير. بيسان، يسعد أوقاتك، أهلا وسهلا. أبو حسان كمان، مساء الخير.

أسعار النفط في انخفاض والعالم أصبح أكثر أماناً. نرجع بنكرر جملة ترامب الشهيرة أو اللي رح تصير شهيرة أو رح يسجلوها بالتاريخ بكتب التاريخ. قال يوماً من الأيام سيد ترامب بأنه على وقته العالم أصبح أكثر أماناً.

0: هي أغنية ولا موسيقى فقط؟ يعني بس عشان أفهم، موسيقى ولا أغنية؟ أنا بستنى بالأغنية، بستنى بالكلمات. يعني بس أغنية، بس موسيقى اسمها حلوة هي، بس والله عم بستنى بالكلام. ميكس هيك، شو بسموه هذا؟ إعادة تأهيل للموسيقى على حسب وداد، كأنه هاي الأغنية ريميكس. أفضل شخص ممكن تعاشروه بحياتكم هو الشخص اللي بيجمع بين الأمرين التاليين، اللي بيقدر يمزح، اللي بتقدر أنت تمزح معه بكل عفوية وتتحدث معه أيضا بجدية عن أعمق ما بداخلك دون أي قلق. لهون مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. منشوفكم بكرة على خير وسلامة، وبدي أتمنى لكم بقية نهار سعيد ومريح وآمن. شكرا يا صالح، وشكرا لإيهاب، وتحياتي لكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
0: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
2: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
0: حديث البلد، فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
2: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدري.
0: حديث البلد، كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.
3: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي،
1: القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
3: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
4: يلا بدنا نخلص في شواكات.
5: طب يلا شدوا إيديكم.
6: أي هاي نشادين
4: خرب المشروع.
5: التسليم بكرة، شو نسوي؟
6: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
4: ما هي بعيدة.
7: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
3: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
8: راديو بيت لحم 2000. الرؤية في بيت لحم.

حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. في تاريخ كأس العالم قرارات تحكيمية عديدة أثارت الجدل. الغريب أنه في الطبيعي الحكام بيحاولوا تفادي الأخطاء، لأنه مش شيء جيد أبداً ارتباط اسم حكم دولي بخطأ محتمل وفي بطولة بهذا الحجم. لكن الموضوع أحياناً بيكون عكسي ويصبح الخطأ شيء إيجابي، مثل ما حدث مع توفيق بهراموف أو الحكم الروسي كما يسميه الإنجليز. هذا بغض النظر عن أنه مش روسي أصلاً. أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. سنة 1966 استضافت إنجلترا بطولة كأس العالم للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن. الرغبة في التتويج باللقب كانت عارمة طبعاً. إنجلترا مهد كرة القدم تريد الظفر بالكأس الأغلى، لكن كانت مطالبة بالفوز على ألمانيا الغربية القوية في النهائي على ملعب ويمبلي. المنتخبان تعادل في الوقت الأصلي بهدفين في كل شبكة، وذهبوا بالتالي لشوطين إضافيين لحسم مصير اللقب. وفي الدقيقة الأولى بعد المئة صوب جيف هيرست مهاجم وستهام يونايتد في ذلك الوقت كرة قوية ارتدت من العارضة إلى جوار خط المرمى. لم يكن واضحا هل تجاوزت الخط أم لا. شخص واحد فقط بدا واثقا هو حكم الراية توفيق بهراموف، الذي أشار بأن الكرة تجاوزت الخط. طبعا انفجر ملعب ويمبلي من السعادة، وبالمقابل استشاط لاعب ألمانيا غضبا. المباراة انتهت بفوز إنجلترا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتسلم القائد بوبي مور كأس العالم من الملكة إليزابيث. لكن قرار الحكم بهراموف ما زال حتى اليوم يثير الجدل بين الألمان والإنجليز، الذين يعتبرونه أحد أبطال ذلك الإنجاز الوحيد في تاريخ الكرة الإنجليزية. والمفارقة أن بهراموف لم يكن روسيا كما يطلقون عليه The Russian Lineman، بل كان من أذربيجان التي كانت في ذلك الوقت جزءا من الاتحاد السوفيتي. في تصفيات بطولة أوروبا 2004 حلت إنجلترا ضيفة على أذربيجان. يومها سافر كل مشجعي إنجلترا إلى باكو مرتدين قمصانا عليها اسم بهراموف. الصحف في ألمانيا وإنجلترا ما زالت حتى اليوم في جدال حول صحة الهدف، لكن الغريب في الموضوع أن بهراموف قال في مذكراته أنه عندما رأى الكرة اعتقد أنها ارتدت من الشباك وليس من العارضة، ولهذا السبب أشار باحتساب الهدف في ذلك الوقت.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم: مقتل شخصين وإصابة آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وأصحاب المحال التجارية في الجنوب بين الرغبة في العودة والخوف من تجدد القتال.
2: منمشي شوي شوي مع الوضع هيك، إذا سمح الله صار شيء منكون قادرين نفل دغري بلا ما يكون تركين شيء.
1: تقرير للأمم المتحدة يقول إن السلطات الإسرائيلية استهدفت الأطفال الفلسطينيين في غزة بشكل متعمد، ووزارة الصحة في غزة تقول إن القطاع شهد انخفاضاً غير مسبوق في أعداد المواليد.
3: ليش أخلف مثلاً؟ نجيبهم عشان يموتوا وتحصر عليهم.
1: واحتجاجات في مدينة القمشلي جنوبية سوريا على رفع أسعار المازوت. أهلا بكم متابعينا في كل مكان في لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. بدايتنا من لبنان، حيث حذر حزب الله من أن الاستهداف الذي قامت به القوات الإسرائيلية اليوم في جنوب لبنان هو انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار الذي يقول إنه التزم به حتى الآن. وكان الدفاع المدني اللبناني قد أعلن عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة النبطية الفوقة المحتلة جنوبي لبنان. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن قواته استهدفت مجموعة وصفها بالمسلحة، وأنها كانت تعمل بالقرب من القوات الموجودة فيما سماها المنطقة الأمنية. إلى ذلك يدخل لبنان اليوم جولة جديدة من المحادثات مع إسرائيل في واشنطن، وتأتي هذه الجولة بعد عدة محاولات سابقة لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار رغم تسجيل فترات هدوء نسبي في القتال. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت مراسل بي بي سي رامي رحيم. مرحبا بك رامي، كيف ينظر في لبنان إلى هذا الاستهداف الإسرائيلي الأخير الذي وقع في الجنوب في سياق اتفاق وقف إطلاق النار الساري، وهل من جديد على الصعيد الميداني حتى الساعة؟
4: يعني هذا وقف إطلاق النار المنبثق عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وهو الذي صمد أكثر من أي وقف إطلاق النار منذ 2 آذار مارس الماضي، باعتبار أننا الآن يعني قبل حدوث هذا الهجوم الإسرائيلي كنا نتحدث عن مرور حوالي 2 يومين من دون وقوع قتلى أو جرحى في لبنان نتيجة الهجمات الإسرائيلية. لا يعني أن إسرائيل لم تنفذ هجمات في لبنان، ولكنها محدودة، يعني إطلاق نار، قنابل صوتية، ربما بعض الإطلاقات المدفعية في بعض المناطق، ولكنها كانت محدودة جدا ولم تسفر عن وقوع إصابات أو سقوط قتلى. وبالتالي هذا الاختبار الجدي الأول منذ أيام لهذا وقف إطلاق النار المنبثق مجددا عن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. طبعا النظرة في لبنان ويعني في تحليلات في كل العالم يعني أن إسرائيل يعني هي لا ترى في هذه المذكرة مصلحة لها، تراها تراجعا أمريكيا يضعها في موقف لم تكن تريد أن تكون فيه، وهي تحاول أن يعني تحافظ على ما تسميه هي حرية الحركة، وهذا يعني أنها يمكنها أن تضرب حيثما تشاء وفي لبنان، وأيضا أن تتحرك وحتى توسع نطاق الاحتلال يعني للأراضي اللبنانية. هذه تحليلات سائدة يعني في كل مكان حول النيات الإسرائيلية، ولكن ما نعرفه على الأكيد هو أن هذا الاختبار هو اختبار جدي، وكما ذكرت أنت البيان الذي صدر عن حزب الله، وأيضا هناك تصريحات إيرانية مستمرة على أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية ستكون مهددة إذا لم يتم تطبيق مذكرة التفاهم بحذافيرها، والبند الأول فيها هو وقف كامل.
1: طب على جانب المباراة يعني غير المباحثات أو المفاوضات الأمريكية الإيرانية، هناك مفاوضات إسرائيلية لبنانية من المفترض أن تبدأ في واشنطن اليوم، ماذا نعرف عن هذه المباحثات رامي؟
4: صحيح، هي بدأت بالفعل نعرف ذلك، وأيضا نعرف أن رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم على ما يبدو بعد انطلاق المفاوضات هذه التي ذكرتها من نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس وأيضا وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. هناك الكثير من الكلام العام في هذا الاتصال أو في البيان الذي صدر عن الرئاسة اللبنانية عن هذا الاتصال، ولكن هناك أيضا معلومة هي عبارة عن تأكيد أن هناك تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك. هذه الخلية طبعا التي تم الحديث عنها في البيان القطري الباكستاني المشترك بعد محادثات سويسرا. وبالتالي سؤالك ما جدوى المحادثات هو سؤال في الصميم الآن، ما جدوى فعلا المحادثات، ولا أحد يملك الإجابة الشافية عن السؤال، لأن الولايات المتحدة التي أصرت أن هذه المحادثات هي لفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني في البداية، الآن هي بنفسها أولا وقعت على مذكرة تفاهم مع إيران فيها شرط إيراني صارم لوقف إطلاق النار ووقف الهجمات الإسرائيلية، والآن تتحدث أيضا وتؤكد أن ما يعني صدر عن القطريين والباكستانيين من تشكيل هذه الخلية التي تضم إيران إلى جانب الولايات المتحدة ولبنان هي للعمل على وقف إطلاق النار ومراقبته في لبنان.
1: أشكرك شكرا جزيلا من بيروت مراسل بي بي سي رامي رحيم. ونبقى في لبنان، حيث قالت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن حجم الدمار في لبنان أكبر بكثير من التقديرات الواردة في التقييم الأخير، وأوضحت أن التقرير الذي أعد بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية يقتصر على تقييم الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني حتى نهاية نيسان إبريل الماضي، ولا يشمل الأضرار التي طالت البنى التحتية العامة والخاصة أو الخسائر الاقتصادية. ومع تزايد أعداد العائدين إلى الجنوب يتفقد العديد من التجار متاجرهم، وبينما قرر بعضهم إعادة تشغيلها ولو جزئيا يتمهل آخرون خشية عودة القتال كما قال لنا بعضهم.
5: أنا عندي محل بكفر رمان ومحل بميفدون ومحل بنصار ومحل بطول ومحل بحروف ومحل بالضاحي كمان، وفي مسلخ كمان بطول، والحمد لله كلياتهم فيهم أضرار أزايز وما أزايز وشوي هيك يعني متضررين كتير، والحمد لله هلأ بلشنا نرجع بدنا نظبط الأزايز وكل شيء، وهيك يعني عنا منية إن شاء الله، إن شاء الله كم يوم نفتح المسلخ ونفتح المحلات وزبطنا كل شيء، رتبنا كل شيء، نظفنا كل شيء ونظبط الأزايز وهيك وإن شاء الله بنفتح.
6: أنا بملك محل بوزة بكفر رمان، بالحرب الماضية تضررنا ورجعنا عمرنا من أول نهار بدرنا للعمار، هلا بهيدي الحرب أضرارنا أبسط من قبل بكتير، بس عبارة عن إزاز وبعض الشغلات اللوجستية، فالقرار اللي اتخذناه أنه لأنه الوضع ما كتير فهمنينه أنه نحن بنرجع براد صغير وبمكان تفريسكو يعني ب 15% من التجهيزات، بس ما راح نصلح شيء لا وجهة الإزاز ولا شيء، وبنمشي شوي شوي مع الوضع هيك، إذا سمح الله صار شيء بنكون قادرين نفل دغري بلا ما يكون تركين شيء أو في شيء تركينه معدات ضخمة أو تقيلة.
7: محل بهارات ومخلوطة وسكاكر وهالأشياء جمني ومفرق، من الأكيد أنه هلأ أنا بتراجع كتير إذا بدي أرجع أفتح هلأ، خاصة بعد الحرب 24، يعني بعد 24 نحن خلصت إن رجعنا صلحنا ورممنا وزبطنا وعملنا الديكور وهي التفاصيل كلها، إجتك هذه الحرب هلأ، الحرب إجت بنص شهر رمضان، يعني أنت عز شغلك طحنتك طحن، أنت مجهز للعيد، مجهز شهر رمضان، مجهز كل التفاصيل كله راح، فأكيد من الأكيد أنتم بقولوا إنه تأجيل كل شيء هلأ، يمكن إذا بفتح بس شوي هيك على الخفيف، بس أنتم بقولوا تيصير أمور لشوف وين رايح الجو، بس كشيء واقع وصريح وأكيد أكيد لا ما بتزبط.
1: جار من جنوب لبنان. وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ هجوم في بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان، شدد مسؤولون إسرائيليون في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن قواتهم ستبقى في المنطقة الأمنية جنوب لبنان وستحتفظ بحرية العمل الكاملة لمواجهة أي تهديدات، فيما أبدى وزير المالية بتسليل سموتريتش موقفا متشددا تجاه أي تفاهمات مرتبطة بإيران. مؤكدا أنها لا تعني إسرائيل ولن تؤدي إلى انسحابها من لبنان. لمزيد من المعلومات ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. مرحبا بك مهند. في ظل تمسك إسرائيل بالبقاء فيما تسميه المنطقة الأمنية جنوب لبنان وتأكيدها الاحتفاظ بحرية العمل العسكري رغم الأجواء الإقليمية الجديدة المرتبطة بالاتفاق مع إيران، هل ثمت مؤشرات داخل إسرائيل على مراجعة الاستراتيجية الحالية أم أن التوجه هو نحو تثبيت الواقع الميداني القائم؟
8: لا أتصور بأن إسرائيل ستستطيع أن تبقي على المنطقة العازلة كما هي عليه. الاعتقاد السائد هو أن الأيام القادمة ستشهد ترتيبات معينة فيما يتعلق بالبدء بالانسحاب. واشنطن تضغط باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية مما يعرف بالخط الأصفر الذي يمتد 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية إلى الخط الذي يعرف أو يسمى بخط مضادات إطلاق الصواريخ أو الصواريخ المضادة للدروع، وهو الخط الذي يعني يتوازى مع عمق 5 كيلومترات تقريبا. على الأقل ما نفهمه في إسرائيل هو أن إسرائيل في النهاية لن تستطيع أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية سياسية، فبالتالي هي ستقبل بإمكانية التسوية المبدئية في لبنان المبنية على انسحابات تدريجية. ما يهم إسرائيل هو أن تظهر هذه الانسحابات إن اتفق عليها وكأنها نتاج للمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المشتركة بالرعاية الأمريكية، ولا تريد إسرائيل أن تظهر هذه الانسحابات وكأنها نتيجة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية بوساطة باكستانية وقطرية. لذلك إسرائيل تحاول أن تنتظر نتائج المفاوضات اللبنانية وتعول كثيرا على لبنان من أجل أن تبدأ معها تفاهمات تشمل انسحابات تدريجية لكي تخرج إيران نوعا ما من الصورة، وأن لا تبان إسرائيل أمام جمهورها بأنها هزمت سياسيا أو استراتيجيا أمام حزب الله وإيران، لأنه إن حصل ذلك وخرجت إسرائيل وكأنها تنسحب بسبب إيران هذا سيعتبر إسرائيليا نصرا أو مكسبا إضافيا لإيران وحزب الله. لذلك هذا الأمر لا تريده إسرائيل، وهذا باعتقادي ما يعطل فكرة الانسحابات على الأقل في هذه المرحلة. الانسحاب سيتم ولكن برأيي بشكل تدريجي، لن يكون هناك انسحاب فوري. إسرائيل ستبقي على بعض المناطق، وهناك محاولة من المستوى السياسي الإسرائيلي على الأقل في هذه المرحلة للقول بأنه المنطقة الآمنة ستبقى وأن إسرائيل تملك حرية العمل العسكري، لكن على أرض الواقع الصحف الإسرائيلية تفند أقوال المستوى السياسي وتقول بأن الجيش يتعرض لضغوطات كبيرة لتقييد عمله العسكري إلى ما بعد الخط الأصفر.
1: أشكرك شكرا جزيلا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. قالت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين في غزة بشكل متعمد، ما نتج عنه ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة. خلص التقرير إلى أن حوالي 30% من القتلى في حرب غزة من الأطفال. المزيد مما ورد في التقرير الصادر عن لجنة تحقيق دولية المستقلة تابعة للأمم المتحدة مع أميرة دكروري.
9: قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، مما نتج عنه ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة وجرائم حرب في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب التقرير الذي استعرض الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر تشرين الأول 2023. وأشار التقرير إلى أن نسبة الأطفال القتلى أعلى مما كانت عليه في النزاعات السابقة، ففي الفترة من 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 7 أكتوبر تشرين الأول 2025 قتل ما لا يقل عن 20,000 طفل، أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي عدد القتلى. وبالمقارنة ذكر التقرير أن الأطفال شكلوا نحو 24% من الوفيات المرتبطة بالنزاع خلال الأعمال القتالية في غزة عامي 2008 و2009 وفي عام 2014. وجاء في رد نشرته البعثة الإسرائيلية في جنيف أن إسرائيل تسعى باستمرار إلى تقليل الأذى الذي يلحق بالأطفال حتى في حالات النزاع، وأنها ترفض بأشد العبارات الإشارة إلى أنها تستهدف الأطفال عمداً. وجاء في الرد الإسرائيلي أن التقرير أغفل ذكر دور إسرائيل في تسهيل عمليات التطعيم ودخول الطواقم الطبية وإنشاء مستشفيات ميدانية. وقالت اللجنة إن القوات الإسرائيلية واصلت استخدام ذخائر ذات حمولة تفجيرية كبيرة وأسلحة ذات تأثير واسع النطاق في مناطق سكنية مكتظة بالسكان رغم تزايد أعداد القتلى من الأطفال، وهو ما يشير بحسب التقرير إلى أن مثل هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من الأطفال كانت متعمدة. وعبرت اللجنة عن اعتقادها بأن الأطفال استهدفوا بشكل جماعي لأن قوات الأمن الإسرائيلية اعتبرت السكان المدنيين ككل مرتبطين بحركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى. أميرة دكروري، يومية الشرق الأوسط، بي بي سي.
1: على جانب آخر، قالت وزارة الصحة في غزة إن القطاع شهد انخفاضا غير مسبوق في أعداد المواليد الجدد، مشيرة إلى أن نسبة انخفاض بلغت 67% قد تمت خلال بضعة أشهر. عدد من الأزواج والزوجات في غزة تحدثوا إلينا عن الأسباب التي دفعتهم لعدم الإنجاب.
3: ليش أخلف مثلا؟ أجيبهم لليهود يطخوهم ويموتوهم وتحصر عليهم، نجيبهم عشان يموتوا، لا قراية زي الخلق ولا تعليم، قصف ليل نهار، ما نلاقيش لهم أكل أصلا، نجيب أولاد عشان ما نقدرش نطعمهم ولا نشربهم.
10: صعب الواحد يفكر أنه يجيب كمان روح أو حياة يكون مسؤول عنها وعن تربيتها في الوضع اللي احنا عايشينه، وبالذات أنه في كل لحظة بيراود الواحد كابوس إنه في أي لحظة ممكن يفقد أبنائه وأسرته. الواحد لما يفكر مثلاً بده يخلف أو يجيب روح جديدة، وبيفكر قبل ما يأخذ هذا القرار إنه منهم بده يجيب أكلهم، شربهم، التزامات حياتهم، تعليمهم.
11: أنا موقف يعني تفكير في موضوع إن أنا أخلف، لأنه إذا ولد أصبح يعني بدي أقول عبء من ناحية الرعاية، من ناحية الحفاظ على سلامته أيضاً.
1: مواطنون من غزة، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي بدأت الأحد الماضي في سويسرا، وإعلان التوصل لاتفاق بشأن إطار المفاوضات المستقبلية، ووفد إيراني توجه إلى سلطنة عمان لبحث الترتيبات لإدارة الملاحة في مضيق هرمز. محمد باقر قالباف كبير مفاوض إيران:
14: في رأيي حققت هذه الرحلة إنجازات جيدة، خاصة فيما يتعلق بمناقشة قضية المضيق والملف اللبناني.
13: الدفاع المدني اللبناني يعلن مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة النبطية بجنوب لبنان، وحزب الله يقول إن الاستهداف انتهاك فاضح على حد وصفه لوقف إطلاق النار الذي التزم به الحزب، والجيش الإسرائيلي يقول إن قواته أطلقت النار نحو 4 من عناصر حزب الله اجتازوا المنطقة العازلة في جنوب لبنان.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة قالت اليوم الثلاثاء إن إسرائيل استهدفت عمداً الأطفال الفلسطينيين، ما أدى إلى إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، وإسرائيل تعلن رفضها التقرير. سيريني فيسان مولاديهار رئيس لجنة التحقيق:
15: قتل أكثر من 20,000 طفل وأصيب أكثر من 44,000 طفل، ويشكل الأطفال 30% من إجمالي القتلى.
13: وزارة الأوقاف الفلسطينية تعلن استنكارها ما وصفتها بالجريمة الإسرائيلية في البدء بإزالة المظلة الموجودة في الصحن الإبراهيمي بالخليل، تمهيداً لتنفيذ مشروع وصفته الوزارة بالاستعماري وينتهك قوانين حماية دور العبادة. المنتخب الأردني يودع بطولة كأس العالم بعد خسارته من نظيره الجزائري ليلحق بمنتخب تونس أول المغادرين للبطولة، والعراق تلقى خسارته الثانية في البطولة بثلاثية نظيفة أمام فرنسا. نهاية الأخبار، هذه تحياتي، هاشم مناع،
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
12: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي في هذه الجولة من فريق البرنامج زميلتي ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
16: مرحبا بك محمد، ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: من أين ستبدأين هذه الجولة؟
16: سنبدأ من سوريا، حيث تحولت أسعار المازوت أو الوقود إلى حديث الشارع ومنصات التواصل الاجتماعي. ففي مدينة القامشلي خرج عشرات المحتجين في اعتصام رفض لرفع سعر لتر المازوت من 55 إلى 88 سنتا، رافعين محمد شعارات تطالب بالتراجع عن القرار وتحسين الأوضاع المعيشية، كما سنستمع الآن إلى بعض هتافات المحتجين من شوارع القامشلي.

0: الحقيقة أن هذه القصة سيكون لنا معها وقفة في هذه الحلقة بعد قليل، ولكن كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذه الاحتجاجات؟
1: الانقسام كان حاضرا في التعليقات، فهناك من عبر عن تضامنه مع المحتجين معتبرا أن رفع أسعار المحروقات سيؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وتفاقم الأعباء المعيشية، بينما محمد رأى آخرون أن أزمة الوقود لم تعد تتعلق بسعره فقط بل بتوفره أيضا وتأثير ذلك على الكهرباء والنقل والخدمات الأساسية.
0: نعم، إلى أين ستنتقلين في هذه الجولة؟
1: إلى اليمن، حيث تحولت لحظة لعب بريئة إلى مأساة إنسانية، فقد قتل 5 أطفال وأصيب 8 آخرون بعضهم إصابتهم خطيرة إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب في قرية الري شمال محافظة الضالع، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي الذين تجمعوا حول موقع الحادث. دعنا نستمع لهم.
2: هذا بعض الشظايا اللي حصلنا عليها، شوفها هذا يدلك على
3: تريت
2: هذا حق
3: القذيفة.
2: شوفها هذا هاي دمها هذا.
0: في أماكن الحروب والنزاعات غالبا ما يسقط الضحايا بسبب مخلفات الحرب كما تعلمين ريم، ولكن هل كانت هذه هي المرة الأولى في اليمن؟
1: محمد، هذه الحادثة سلطت الضوء مجددا على الخطر المستمر الذي تمثله الألغام والمقذوفات غير المنفجرة والمنتشرة في مناطق عدة من اليمن، وهذه لم تكن هي المرة الأولى، ما دفع السلطات المحلية إلى رفع حالة الاستنفار في المرافق الصحية والمطالبة بتكثيف جهود إزالة مخلفات الحرب وأيضا توعية السكان بمخاطرها.
0: الختام مع كأس العالم، أليس كذلك؟
1: صحيح، حيث أشعل فوز الجزائر على الأردن بهدفين مقابل هدف منصات التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت مقاطع مصورة تظهر احتفالات الجزائريين في الشوارع والساحات العامة وسط حالة من الفرح والأمل بمواصلة المشوار في البطولة. دعنا نستمع الآن إلى جزء من هذه الاحتفالات.
0: هذه احتفالات الجزائريين، ولكن الأردن ربما تابع محبوه أو المواطنون هناك فريقهم الذي يشارك في المونديال لأول مرة بشكل يبدو أنه لم ينتهي كما كانوا يتمنون.
1: صحيح محمد، في الوقت الذي كانت فيه الجماهير الأردنية تتابع المباراة عبر شاشات عملاقة في الساحة الهاشمية وسط عمان، وقع تدافع بين الحضور أسفر عن وفاة مشجع أردني وإصابة 8 آخرين حسب ما أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، وأوضحت السلطات أن المصابين تلقوا العلاج بينما فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذا الحادث.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة ريم. إلى سوريا، حيث شهدت مدينة السويداء جنوبي البلاد قبل أيام تظاهرات للمطالبة بتأمين العودة الآمنة للنازحين المقيمين في السويداء إلى قراهم في الريفين الشمالي والغربي والتي تسيطر عليها القوات التابعة للحكومة الانتقالية السورية. التجمعات الاحتجاجية دعت أيضا قوات الحرس الوطني التي يتزعمها الشيخ حكمة الهجري الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في السويداء، دعت إلى تأجيل أي تحرك عسكري لاستعادة تلك القرى خشية تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في عموم المحافظة وسط شكاوى النازحين من ارتفاع أجور السكن. مزيد من المتابعة مع مراسل بي بي سي في دمشق هبار عثمان.
4: في السياق، دعا محافظ السويداء مصطفى البكور أهالي الريفين الشمالي والغربي العودة إلى قراهم من خلال تشكيل لجان محلية لتنظيم عودة النازحين بشكل آمن ومنظم وإعادة تفعيل الخدمات الأساسية في تلك القرى. المساعي الدولية لإنهاء التوتر في محافظة السويداء لا زالت تتركز حول خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة والأردن وسوريا في سبتمبر أيلول من العام الماضي، المتعلقة بإعادة دمج المحافظة في الدولة السورية وبناء الثقة بين الفصائل الدرزية المحلية وعشائر البدو والحكومة الانتقالية السورية لإرساء نظام أمني ومستقر، إلا أن هذه الجهود لا زالت متعثرة حسب التصريحات الأخيرة الصادرة من مسؤولين من الأمم المتحدة خلال الساعات الماضية. طبعا في أواخر مارس آذار الماضي وثق تقرير للجنة الدولية المستقلة المعنية بسوريا مقتل أكثر من 1700 شخص غالبيتهم من الدروز جراء أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي البلاد أواسط العام الماضي. التقرير كشف أيضا أن قرابة 155 ألف شخص معظمهم من سكان القرى الدرزية المحروقة ليس بمقدورهم العودة إلى مناطقهم الأصلية، كما لا يزال جميع السكان البدو تقريبا نازحين قسرا خارج محافظة السويداء.
0: هبار عثمان مراسل بي بي سي في دمشق. ونبقى في سوريا، حيث شهدت مدينة القمشلي أمس الاثنين اعتصاما شارك فيه عشرات المواطنين احتجاجا على رفع أسعار المازوت. ورفع المحتجون شعارات تطالب بالتراجع عن القرار وتحسين الظروف المعيشية. وقال مشاركون في الاعتصام إن رفع أسعار المازوت سيؤدي إلى زيادة إضافية في أسعار المواد الغذائية ووسائل النقل والتدفئة في وقت تشهد فيه المنطقة ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات. مواطنون من القمشلي تحدثوا إلينا.
5: أسباب الاحتجاجات التي تجري في القمشلي منذ 3 أيام وحتى الآن هو ارتفاع أسعار المازوت أو المحروقات بشكل عام. هذا الارتفاع أدى إلى ازدياد صعوبة الأوضاع الاقتصادية وانعكس على قطاع المياه والشرب والكهرباء والزراعة وكافة مناحي الحياة، وهذا يشكل عبئا إضافيا على كاهل المواطن السوري الذي تعب من شدة التحمل نتيجة البطالة وتوقف الرواتب وعدم الإنتاجية في هذه المناطق.
6: ارتفاع سعر المحروقات كان له أثر مباشر على حياة المواطن في سوريا بشكل عام وفي منطقة الجزيرة بشكل خاص. نحن دولة منتجة للنفط، نحن لا نشتري النفط ولا نستورده لكي يرتفع سعر النفط بهذا الشكل الجنوني الذي أثر بشكل مباشر على أبسط مقومات الحياة الضرورية للمواطن في سوريا.
7: يعود هذا الارتفاع بسلبا على المواطن، فكل شيء متعلق بالمحروقات، النقل، المشافي، المولدات الموجودة في جميع الأحياء لأن الكهرباء نظامية لا توجد، الزراعة مرتبطة، الحصادات، الجرارات، جميعها مرتبطة من محروقات. فإذا ارتفعت أكثر من ذلك فالمواطن لا يقدر أن يعيش أكثر من اللي نقوده اليومي متعلق بهذه المادة.
0: مواطنون من القمشلي في سوريا.
8: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: قالت منظمة أطباء بلا حدود إن حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في اليمن قد ارتفعت بشكل ملحوظ وبخاصة في محافظة حجة، محذرة من مضاعفة صحية خطيرة تهدد حياة أعداد متزايدة منهم. نستمع لمواطنين من عبس بمحافظة حجة.
9: احنا في مخيمات عبس عندنا أطفال سوء تغذية أصبحت على هذه الأيام سبب الفقر والمجاعة موجودة داخل المخيم. الأطفال لماذا نسوا تغذية؟ سبب حليب الأم، لأنه الأم ما بيش معها أكل. أصبح الأطفال داخل المخيم دخلهم جفاف وسوء تغذية.
10: أنا عن نفسي معي طفل تمام عمره يمكن 9 شهور الآن يعني يعاني من سوء التغذية، كان من أول نذهب إلى المراكز الذي طرحوها في المخيمات ويطرحون اسمه تغذية للأطفال الذي هم مصابين بسوء التغذية. الآن يعني خفت شيء يسير 6 كراطيس الأسبوع أو 15 يوم تلقاها في المخيمات. أكثر الأطفال يعني سوء التغذية خصوصا النازحين. إحنا يعني نعاني الآن يعني، والمهمة الرئيسية حقنا مهمنا هي الدقيق، نوصل إلى 1 كيلو أو 2 كيلو في اليوم. وجبة الغداء خلاص نهيناها لحيث إن أولادنا يعانون كلنا نعاني.
0: مواطنان من عبس في محافظة حجة باليمن، ومعهما نصل إلى ختام حلقة اليوم من يوميات الشرق الأوسط. وهذه تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج لمياء عبد الستار، مهندس الصوت أحمد حسين، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد.
11: راديو بيت لحم 2000.